وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد فرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 1446 الصادر في 17 من سبتمبر إجراءات تقييدية استهدفت إريتريا وشملت قوات الدفاع إلى جانب مسؤولين ومؤسسة اقتصادية رئيسية. ورغم ما خلفته تلك العقوبات من أضرار، يتوقع أن يسهم قرار رفعها في فتح مرحلة جديدة لتطوير العلاقات والتعاون بين إريتريا والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويأتي القرار في وقت سبق أن أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالة تهنئة بعث بها إلى الشعب والحكومة الإريترية بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال أهمية تجاوز الماضي والعمل من أجل المستقبل والسلام والازدهار المشترك، مشيرا إلى أن الوقت المناسب للمضي قدما وتعزيز العمل المشترك. نظم أمس 18 من سبتمبر كرفان شعبي ضخم في شوارع أسمر الرئيسية احتفالا باليوبيل الذهبي للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. وانطلقت الفعالية التي نظمت بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة وإدارة الإقليم الأوسط من شارع الشهداء لتنتهي في ساحة الفاتح من سبتمبر. وشارك في الكرنفال الذي استمر ساعتين أكثر من 10,000 من سكان 13 مديرية في الإقليم الأوسط مرتدين الأزياء التقليدية، إضافة إلى حوالي 500 طالب ومعلم ومشرف من مدرسة الثورة، يتقدمهم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد. وتضمن الكرنفال لوحات تحمل أسماء المناطق التي شهدت نشاط المدرسة في الأراضي المحررة ونشاطات طلاب مدرسة الثورة، إضافة إلى محتوى يعكس نشاط المدرسة وفرق الورود الحمراء. وتستمر احتفالات مدرسة الثورة بالذكرى 50 لتأسيسها والتي بدأت في 17 من سبتمبر حتى 20 من سبتمبر الجاري. أقيم مساء 18 من سبتمبر في ساحة الفاتح من سبتمبر بمدينة أسمرة عرض موسيقي بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. ونظم البرنامج بالتعاون بين مفوضية الثقافة والرياضة واللجنة التنسيقية للاحتفالات وبث مباشرة عبر الفضائية الإريترية. وفي كلمة ألقاها خلال المناسبة أوضح المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولد برهان أن تأسيس مدرسة الثورة كان واحدا من الرؤى المتميزة في مسيرة ونضالات الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا ومهامها. وخلال العرض الذي استمر نحو ساعتين قدم عدد من المطربين القدامى والشباب مجموعة من الأغاني والألحان التي كان قد أداها طلاب مدرسة الثورة وفرقة الورود الحمراء من خلال فترة النضال من أجل التحرير. وفي آراء أدلى بها عدد من الحاضرين لوكالة الأنباء أشاروا إلى أن البرنامج إلى جانب دوره في إحياء الذكريات واستعادة محطات الماضي يساعد على التعرف بسهولة إلى التاريخ الذي مضى وما رافقه من معاناة، مؤكدين أهمية استكمال تنظيم مثل هذه البرامج بصورة منتظمة. احتفل في 17 من سبتمبر بمنطقة أبرا في مديرية نقفة بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة في احتفال بهيج. وشارك في البرنامج سكان مديرية نقفة متدربي الدورة 30 لمدرسة الكوادر المهنية، حيث أوضح مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس مدرسة الثورة في أبرا التاريخية يحمل دلالات وذكريات خاصة، مشيرا إلى أن تأسيس مدرسة الثورة عكس رؤية مبادئ الجبهة الشعبية في مجال التعليم وبناء مستقبل الأجيال. من جانبه استذكر مسؤول الإدارة والمالية بمدرسة الكوادر المهنية المقدم برخت ولد ميكائيل الظروف الطبيعية والصعبة التي رافقت تأسيس مدرسة الثورة، موضحا أن طلابها الذين يمثلون ثمرة المدرسة بلغوا مستويات متقدمة في التعليم والمهن وأصبحوا يساهمون في مختلف المجالات. ونظم برنامج الذكرى تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن، وتضمن إيقاد الشعلة وعروض فنية وسرد لذكريات طلاب مدرسة الثورة إلى جانب تقديم أغاني فرقة الورود الحمراء. وفي سياق ذاته أكد الزوار منظمو معرض الصورة المقام في مدينة كرن بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة أهمية الاهتمام بالمعرض والعمل على توثيق ونقل التاريخ وتعزيز الوعي الوطني نظرا للدور الذي يؤديه.

في هذا المجال، وتعكس الصورة المعروضة جوانب مختلفة من حياة مدرسة الثورة، بما في ذلك الظروف التي رافقت فترة الانسحاب الاستراتيجي وعمليات التعليم والتدريس التي كانت تجرى تحت الأشجار، إلى جانب مختلف الأنشطة التي مارسها الطلاب والمعلمون والمشرفون. دعا رئيس جمعية مقدمي خدمات السياحة في مديرية أغردت السيد أسرات المؤسسات العاملة في مجال تقديم الخدمات السياحية إلى تكثيف جهودها للتعريف بالمواقع والأحداث التاريخية والموروثات التراثية في المنطقة. وجاءت الدعوة خلال زيارة قام بها ملاك وموظفو المؤسسات السياحية للتعرف على المواقع التاريخية والتراثية الموجودة في محيط المنطقة. بجانبها أكد سكرتير الجمعية السيد محمود محمد صالح أن التعريف بالمواقع التاريخية والتراثية ليس مهمة تقتصر على جهات محددة، داعيا المؤسسات لتقديم الخدمات السياحية إلى القيام بدورها بجدية في هذا المجال. وأشار المشاركون إلى أن الجولة تسهم بصورة إيجابية في تعزيز السياحة الداخلية، مؤكدين الاستعداد للاطلاع بالمهام والمسؤوليات المطلوبة. سادة والسيدات، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن أبرمت اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند يمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الشؤون الأمنية وجميع الاحتياجات الأخرى في غرينلاند. وقال ترامب في منشور عن الولايات المتحدة الأمريكية أبرمت اتفاقا مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على جميع الاحتياجات الأخرى. أضاف أن من الآن فصاعدا لن يكون باستطاعة أي خصم للولايات المتحدة إنشاء قاعدة في غرينلاند على الإطلاق وأن يكون لها وجود عسكري فيها. من جهتي اعتبرت رئيسة الوزراء الدنمارك أن الاتفاق مفيد لحلف الناتو وأوروبا. اتهمت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بازدواجية المعايير بعد أن اعتمدت الوكالة قرارا ينتقد برنامج الأسلحة النووية لبيونغ يانغ. وقالت في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية أن وجهة نظر الوكالة المتحيزة ومعاييرها المزدوجة في التعامل الأساسي يتسبب في انهيار النظام الدولي لمنع انتشار الأسلحة النووية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أجرى جولة تفقدية استمرت 3 أيام لمصانع الذخيرة الرئيسية هذا الأسبوع. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة تهدف إلى الضغط على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا بعيد إقراره في الكونغرس. ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولين كبار آخرين. كما يمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتريي النفط والغاز، وهو ما قد يشمل الصين والهند. وشكر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ترامب على توقيع قانون العقوبات، كما شكر أعضاء الكونغرس. ارتفعت حصيلة عملية التفجير والهجوم المسلح على المقر العام للشرطة الباكستانية في كوهاد شمالي البلاد إلى ما لا يقل عن 31 قتيلا بينهم 16 شرطيا بحسب ما قال مسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المسؤول أنه قتل ما لا يقل عن 31 شخصا وأصيب أكثر من 100 بجروح إلى الآن في الهجوم المسلح وعملية التفجير الانتحارية، مشيرا إلى أن المعارك متواصلة. وقعت عملية التفجير في حرم مركز الشرطة في مدينة كوهات البالغ عدد سكانها 200,000 نسمة والواقع في ولاية خيبر بختونخوا. سيداتي سادتي، هكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ولا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. الولايات المتحدة ترفع العقوبات الأحادية المفروضة على إريتريا. كرنفال شعبي في أسمرة بمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة.

نظم موسيقي في أسمرة بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك وغرينلاند. كوريا الشمالية تؤكد أن وضعها النووي لا رجعة فيه. ترامب يوقع قانونا يفرض عقوبات جديدة على روسيا. حتى جديدة اللقاء، تقبل أجمل التحيات مني من الفريق.

0: Ouais, un instant. Comme ça, pour y aller, mon ami.
1: انت حاصر اخ انت هاي صقمك
2: حساب البي فرس
3: اخله كساب لهم اخله غير صنيح دخون ابو لبا بعلات ملسيله سقيله سق اذا سق
2: ابو
0: ما ولا باب

0: انا حول انت خلاص قطع خلاص قطع اه واي انا واي انا انت اسكوره حز اسكي
1: وي
0: واي انا حول
1: وي عيدو
0: واي انا

0: حقزوا اسكي حقزوا حقزوا ها حقزوا
1: حقزوا حقزوا
2: وا قالدا تدالكم دابزي خميز على السله دانكرا دالو بزق عاد عندكم انت ما عندنا
0: هيا اسكي اسروا اسروا تا اسروا
2: انت هاي قال
0: هو
2: وا
0: اسكم
2: وا
0: وا عدس قعفر
2: وا
0: عدس قعفر بتبوبو نعد وسدوا
2: انت هاينه
0: وسدوا جاي سمع اخيكم كان سو كم زما تنقروا ارجو
2: انت
0: سو ميتي سو هو
2: هو هو
0: رايو
2: رايو رايو رايو
0: رايو رايو
2: رايو رايو
0: رايو رايو
2: رايو رايو رايو رايو رايو
3: رايو
2: رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو
4: رايو
2: رايو
0: رايو رايو
2: رايو رايو رايو رايو رايو
0: رايو
2: رايو رايو رايو رايو
0: رايو رايو
2: رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو رايو
5: انزام كم يدخلنا تنزو كارلا
6: حيت عايش

0: وتجبره السم كيدهم لتعليم كهدمه إذا فاسهم وسيدهم ما خيب لهم بحاجة تنهرها ما ليسهم قالي أم كأ ني كالي بوتاتات خدو بتوساخي حلف حلفهم هذا منا طب أي تقربوا مني في توراري جين مفتحي من السأنو ناي توزع نسودان قيدهم كم بحدش حدشتي كم بحدش تعلمتي قينهم تمزجيبهم كسب زي درجة زبا سحونيرم اتي سخا بس حدا وقان يسمعك بس حدا شنقك تاجيقننتهم تخرعك مالتي اجي دقنا اخرعومنا يا بزي درجة مبصحهم
1: حري حري انا حنتي كنت بره اللي دلي زلخو قوام بوتا ساينه بران بيت مرسورا اجي بخبزن كابتن قعزو بقري نيرو مقعز يا خاشع وابكالي انت تقمي دن نيرا مزلاق سلزنا برين حج خمي نيرو تنق قرقو عزو بفلايتهم قلعوتهم تمهاروسي بخمي يقبلو هراي نودهايلي حبالي

كمزي أجرنا نقرزنا كمزي أجرنا تقل لابلنا أبادي لأينا نسرع أبزي قريبنا لنا دو

بتبتي دب ما ملكيو بتبتها مبالعتيو مالتيو نقاقو حقا دو ما يزبسل بفلاي أزيو تبوء تحستو يذلو أبن قاقحو بوزح تبوء تحستو يذلو بروتين تبوء بروتين اللو أبتا بيج أخا كل زخنة فيتامينات معدنات اللو درقاء زي اللي معزاتات يلاني هو بحال زكال زي اللي زخن تقومو اللو تبوءيو ترايات تسرار حنا زي تقالالوه بزيت زي موتا قالك خاون ترح يزيبو اللو كل جيزي كابزي مكقلل عونا قرقن الزينة هنوات سألنا مالاتيو كاووات إخاقن بما يدبا سلديو بوحود كبقات قيركا خاخي قولالخا مدلاو تبوئي مالاتيو كافت مكقللاو ترحينا الزينة هنوات سألنا نمزي أقيرنا نمكبي ندالوا عما لخ عبيلنا نمكبي ندالوا تدلينا ون قلبي تنابقى لما قربو خنقربو نخلينا كم زدا لنا ما أنا وخلو قريبا يلخو مسو كمتي بزحلفة سمونات تتحاحزنا زلنا زين يا حملتي ناي سلطة قالوا مع الفون بخلت تحسطو سلطة خستيكن قبرينا حجي أبزي جرجرن كاولوني التبكير أني للخو بطعم خاك قليل تحسطو زلو أيكونان تبو بلوت تحسطو سلا زلو إيخ أمري تسير للخو كله معلتي مسمى قبنا خانة زوترو كبيد يكون جن عرفت تحسطو دما بطعمي تبو تحسطو زلو وسلا زخنة خانة زوترو إلي أنا أبزي قنيات زيار زوتي ريو للخو سلا زي كله معلتي زي نحملتي نقر الزينة كان نقلب اللو زي متي سلطة زخون كوميدارة شغورتي بارساميلو شغورتي تصعدة شغورتي أيح شغورتي تصعدة تشو بربرة تقليم زيتو أوليف عاشو تو كيري إدالي يدلهم لازي مسؤوب حنصب حواويسنا

سنة وإعلام حيسان وحيسات متقبلتنا مناسبات متأسس حمسة سنة مدرسة سورت يوم برنامج مباشر قل هلا سبت قبقى من الموت وقتنا أخبار دي بلا ساعات قل تقدمته متابعتكم دي بس إيه برس أخبار قل استبدأ. أمريكا دي بإريتريا وادية ثلاث أنحات منع رفعته مناسبة يوبيل ذهبي متأساس مدرسة سورة دي بأسمرة كارنيفال عادات قدماء مناسبة ذكرى حمسة سنة متأساس مدرسة سورة دي بأسمرة عفة موسيقى قدماء من أخبار خارجية رئيس دونالد ترامب دي بروسيا منع حديث قلت بقى أثبتا حكومة جمهورية جيني عيمات أخبار فرنسا عسرة وأربع دي بدولة وراتات قل إيلي دي رسمي منعد جمهورية تشاينا دي باتحاد روبا مستار قل تنسى كم قدر حزرت أرس أخبار تابعة أنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عديم أمريكا دي بإريتريا وادية ثلاث أنحات منع بين كم رفعته يوم 10 8 سبتمبر أتأمرت اللي دارت رئيس بايدن يوم 10 7 سبتمبر سنة 2011 بلا وديته قرار علب 10 4 0 4 و 6 ل 7 منع أمبل سبب دي بإريتريا ليلة حزي دمار من ما أجرى أزلت نسأت مصدر في إريتريا وأمريكا دي بصراحة وحش ما تحدلت أسست بين علاقة ومسد داي إقل تطور سيداي معرف إقل تكست مسيد قب أقلون لا منع قل قواد دفع إريتريا كمسل وما سب سلطة ومهم لاتو مؤسسات اقتصاد لأما معلام رئيس دونالد ترامب بمناسبة 53 سنة عيد حرية إريتريا سك شعب وحكومة إريتريا دي بند أيال إكت أسناي لحل فزبن عيد آتنا هاي با مسبت لينا قز قدم إقل نأسادر كمسل هما ناي حبر سلام وتطور بحبر إقل نقدم لناسب وقت أزيه إند قبل السمعني إند بيلا شارح على مناسبة يوبيل ذهبي ذكرى حمسة سنة متأسس مدرسة سورة مال 10 8 سبتمبر قد مسيدي بعباي شوارع أسمرة كارنيفال عادات قدمان اللي مفوديات عادات وريادة مثل إدارة أقليم مقب اندى تعاون لتنزم برنامج من شارع شهداء اندى تبقسة بشارع حرية اندى ودا دي بهيدان دي بميدان هيل السبتمبر أتمامان اللي قل مدة كل ساعات لسانحة كارنيفال لببس قومياتنا للبسو زياد عصر ألف سكان إدارات عصر سلس مديريتنا اقليم مقبته كمسلهما وزير خارجية السيد عثمان صالح ووزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد لمرحوم حد حمس مدرساي مدرسين ومسؤولين مدرسة سورة لعلى وشاركوا ديبو ديب لمناسبة اسماي لمدرسة سورة بني ديبو لعلى تأكانات لتسبت تابيلات ووكلنا لتقدم مدرسة مدرسة سورة ابز حشك وديبو لعلى مجالات للرأس يرارتا كمسلهما تمثال مدرسة سورة وقيحيت عمبوبة لرأس ابت اقل عفت قدمان يوم 10 7 سبتمبر بصور وعافش لأنبت برنامج ذكرى حمسة سنة متأسس مدرسة سورت في قادو زايدة أقل في رار عمار وطن بتبل سقرات سك يوم 10 سبتمبر بلك فنات تصبت أقل التلاليتو مناسبة ذكرى حمسة سنة متأسس مدرسة سورة مال 10 8 سبتمبر مسيدي مدينة أسمرة ميدان هيلل سبتمبر عفا موسيقى بهلة كونسرت تقدمان لا مفودية عادات وريادات مثل ما مقرحية لجنة عياد اندى تعاونة لتنزمة بتلفزيون إريتريا مباشر لتطلق برنامج ما مقرحة شقول إدارة تقليم مقبة سيزر إيد تولد برهان دي بقدم يا كلمة متأسس مدرسة سورة دي بندال وراتات جبه الشعبية تحرير إريتريا وروت من لا مهم لا تور رؤية كمسل على شرحان
لأجل مدت كل ساعات لتنحى عفادي مدت ندال أجل حريات بدرسة مدرسة سورت فرق عادات قحيت عمبوبا لتحلى حليات بقدايم وشباب لاتهم فنانين قدمان ما تقبلت أجل إيرينا التهبو ورأي لا برنامج امبرقرة عند أقبل كذكرياتك أجل تجدد لبدور دي بجيل حديث لحل فتاريك ومرارته أجل الأمر كم سدى يوم من ديش

0: شرحوا اللي لمس البرنامج بقى بينزم أقل التلالهي هتفقدوه. ذكرى حمسة سنة ما تأسس مدرسة ثورتت يوم 10/7 سبتمبر دي بتأبره مديرية نقفة بحشمة عباي تعيدت. زيادة تفاصيل إلا خبر منصور عثمان قلت قدموته.
1: ديباس كان مديرية نقفة ودرس 3 دورة مدرسة كادر لشاركوا ديبو برنامج مدير مديرية نقفة السيد يعقوب إدريس ذكرت إيوبيل دهبي متأسس مدرسة ثورة ديب تأريكاية تصابرة ديب لتعيد ذكرت فنتيتكم بحقولة شرحة متأسس مدرسة ثورة رؤية ومبادر جبهة شعبية ديب مهرو وبنية لمتز أجيال للارئكم سلتو أفهم مسؤول دارة ومالية مدرسة كادر لتنال كولونيل برخت والد ميكايل بجهته ديب مدة أساس مدرسة ثورة العلامة قابها ترود عند تذكرة فري مدرسة ثورة لاتوم درسة يوم بدراسة ومهنة ديب لتوقع للدرجة عند بتحو ديب كل مجال مرحو والأوفو سبت اللو للأتحبن كم تشرحام لا في قادو زايدة قل فرار وعمر وطن بلت بالسقرات لتنزم برنامج ذكرة شعلة عند تولعت عففا حكاية درسة ومدرسة ثورة وأناشيد غيحيت عمبوبة أبو قامل علام انبل اللي بمناسبة حمسة سنة متأسس مدرسة ثورة دي مدينة كرن لتقدم عففا دي متورا راس تاريك وربيت وطن يطلبوا دور قليل سبت يكون ابلت وقلق لتقدم ديبو متقبلت وممار حتى تفاعدوا لقدم هلا صور حياة مدرسة ثورة بعامة دي بمدة استراتيجية انسحاب على حالات دي بحان عجته وقب على وراتا الدريس وادرساتكم سلهما بعد وراتا الدرسة مدرسين ومسؤولين للأرئيتو
0: حمدك منصور عثمان دي بعد خبر من تعدد مديرية قردت لا كدما مؤسسات هبت كدما السياحة تاريك أكانات دي بات آمار وآثار بحبر قلش كأي مسؤول محبر هبت كدما السياحة نايلة مديرية السيد إقاسرات تحسبان اللي لي كانت قدما سم مؤسسات وشكالة دي بدوارهم لهلا تاريكا أكانات وآثار دي بلبت حاو دي با مناسبتو كاتب محبر السيد محمود محمد صالح بجاتو أتآمار مثل تاريكا أكانات وآثار قل حدودام جهة ليت للترك ورات سبت ايكون هيبت كدمات مؤسسات سياحة بلت وقالة قلت قدم دي بوت حسبا مشتركة بترتهم لا جولة سياحة كرس عد قلت ترد جابيت كم سلبون دي حبرو منهم للقلب كم لأتام وهي أكدو أسك إلا تابعوا ولا تنحكم أخبار كما تعطوها ولا متعديتي بأخبار خارج قلب لكم. أرحب بكم بدقمان دي بأخبار خارج قنت عدي رئيس دونالد ترامب دي بروسيا منع حديث أقل بقى كونغرس دي بلا حالة في قرار بفيرمته أثبتيو اللي حداس مستار مجال بترول ودفع روسيا تكمسل هما رئيس بلادمير بوتين لابتهم عسرة سمز وبزحات شركات لأمما كمسلتو أمور لا لا منع بل اللي دقري أسك أمريكا للتند أفريات روسيا أسك حمس متمئتاي جمارك أقل دفع لأمما كمسلتو لتحبر لا أمريكا سنة كلف عسرة وحمس حد 4 بليون دولار وتواقم فريات روسيا دقري كم آتي تقارير حبرو أمبل اللي لا منع من روسيا بزح بترول للزابية تشاينا وهند دي مشاكل لقل الكرين كم سل قدر قيمة ما روسيا وتشاينا لا منع دت قاومة ياهونا تجارة منافعة دمانة قل الركب لتحزم مصدر كم سل نس أهي حزريا حكومة جمهورية جيني عيمات أخبار فرانس عسرة وأربع ديب دولتها وراتها تقل إي تي دي مال 10/8 سبتمبر رسم منعات فرانس عسرة وأربع سيادة دولتها ديب بقوت للآتي ومن أمان لريمة حبرة ديب نشر كم سلت أنحت شكوة عند قدمت ديباتو إلا مستار إلا لنسأت أمبال اللي تبتنا إلى عيمات أخبار من اقتصاد وسياسة متقدام لدولة كبب كم سلت أنحت أو كبب كم سلت أنحت حكومة جيني شكوة تقدم ديبها ليت جيني ليت أنديت قبي نيجر مالي وبركنا فاسو مع إيمات أخبار دول مودك صحيناي منعت مصدر دي منسعة كم سلطان حياة هي تقارير الأفموم إيمات أخبار دول مودك صحي منفعت لوكايلا لا تندول ليت لا أكد معقل كم للتبع شك وتتقدم دي بن جمهورية تشاينا ناي تجارة منافعتا قلت أدمن دي باتحاد روبا مستار قلت نساء كمسل قدر حزرت اللي لا تحبرا اتحاد تشاينا.

عدد لا ديب اداقه هلت ندن بكهربات لتتحرك عربات حدود قلتي ده دي بن حق ولا تحسباتو لاي ما فهمت التجارة اقل تكرر عدد تصدير عربات دي باسر حمس مئتايت اقل تابطرو اتحاد اوروبا تقلب هلام لا ليك علاقة تجارة كل العلاج هدي مشاكل لك الرقم تلا شرحت وزارة خارجية تشاينا دولتها كم تتقاوم هي حبرت اتحاد أوروبا سنة كل الف عسرة وحمس مثل تشاينا بودية مبادلة تجارة زياد 410 بليون دولار محقس تجارة كم سل جرديبة لتحبر اليوم مسيد دوليل على أخبار قبط عاد وخارج قلنا أتممتو أرس أخبار اندى دقمنا هي نصارح منكم أمريكا ديب إريتريا واديو تلات أنحات منع بين رفع الطوم بمناسبة يوبيل ذهبي متأساس مدرسة الثورة ديب أسمرة كارنيفال عادات قدما مناسبة الذكرى تحمس سنة متأسس مدرسة الثورة ديب أسمرة عفا موسيقى تقدمها رئيس دونالد ترامب ديب روسيا منع حديث أقلق بأسبتا حكومة جمهورية غيني عمات أخبار فرنسا 14 ديب دولة وراتا تقل إيلي ده رسم منعت جمهورية تشاينا دي باتحاد أوروبا مصدر قلت تنسى كم سلك أثر حذرت قل يوم مسيت دولي العلا أخبار قبت عدو خارج ديب إلا نأتمم وشكرا قل متابعتكم ديب قبل مسلة اللي برنامجنا هي مسيت كيرو بركة التمنى لكم

0: نجمر سماعت أتنا نمذكر حافظ
1: إذانا ببدء برنامجنا فلنقف دقيقة صمت على أرواح شهدائنا الأبرار
0: نداله ذكرى سماعتات

0: نبارو أنيلنا
1: نشهد على فاضل هذا الحفل يتم نقله مباشرة من سينما روما بمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة. هذا الحفل نظمته مفوضية الثقافة والرياضة اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات، وسنقدم لكم فيه مجموعة من الأناشيد التي تغنى بها طلاب مدرسة الثورة آنذاك، بالإضافة إلى عدد من القصائد الشعرية والمسرحيات.
0: تمالي كمز وان

0: ጸላእትና ይብዙሑ ይግዘፉ ክንድድላየ ምኾኑ ይወሓጠሎም ኣይወሓጠሎም ክንስዕሮም ኢና ንሽዑ ዝኾነና ፍልጠትን ርእስን ግን ካብ ሕጅት ሒዙ ክውህለል ኣለዎ ብምባል ውሑዳት ክንሶም ሩቡዓት ተጋደልቲ ክንሶም ምሁራት ንኣሽቱ ክንሶም ዓበይቲ እናሓደሩ እናተራብሑ ከክንደኦም እንዳወሰኹ ዝኸዱ ውሑዳት መምሃራንን ኣለይትን ገይሩ ነዚ ንዓና ዘዕበየ ደርማስ ቤት ትምህርቲ ክምስርት ኣብ 1976 ቤት ትምህርቲ ሰውራ መስሪትዎስ ዕድለኛታት ኮይና ድሮ ንሆሎ ሎሚ ንመበል 50 ዓመት ወርቃዊ እየበሊኡ ነብዕል ኣለና እሞ እዚ ዝረኸበስ እዚስ ካብ ምንታይ ይበሃል እዚስ መን ንረኽቦ
1: ረቢ ይህቦ
0: ረቢ ዝሃቦ ወ እዝጊ ዝሃቦ ኣዴታትና እውን እዝን ክንዲዝን ዝኣክል ጥቕሉል ምርቓ ክረኽባ ከለዋ ካልእ መግለፂ ምስሰኣናየን ጥቕልል ኣቢለን እዚ ኸ መን ረኽቦ እዝጊ ዝሃቦ እዚ ኸ መን ረኽቦ እዝጊ ዝሃቦ እዚ ኸ መን ረኽቦ እዝጊ ዝሃቦ መን ረኽቦ መን ረኽቦ መን ረኽቦ ዝግዛሃቦ ዝግዛሃቦ እዝን ክንዲዝን ክሕልፍ እዩ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ነዚ ቕንያት እዚ ወዲቡ መጀመርያ ብኣወፃኢ ዘለዉ ዕባይ ቤት ምርሰውራ ብድሕሪኡ ከዓ ብዞባታት ገይሩ ንርባዕተ መዓልቲ ተኸታታሊ ኣፀብቒ ዝበሎ መደብ መደቡ ሰሪዑ ሎሚ ንሳልሳይ መዓልቲ መደብ ገይሩ እንሆለ ሎሚ ንድምቆቱን ንዕብቱን ዝኣክል ከዓ ኣብ ሕምድርቲ ስመራ ማእከል ችንማ ዝመራ ኮይና መደብና ንዝርጋሕ ኣለና እሞ እንኳ ኣብፅሓና እንኳ ኣብፅሓና
1: نشهدها الأفاضل أبدع طلاب مدرسة الثورة في غناء الأناشيد الوطنية بجميع اللغات الإريترية مما ساهم ذلك في صحراء التنوع الثقافي في قالب وطني واحد وبمناسبة اليوبيل الذهبي لمدرسة الثورة سنقدم لكم عدد من الفقرات الثقافية في البدء ستكون لدينا أغنية بلغة التجرينيا بتمرت الثورة من تأليف فرقة الورود الحمراء لمدرسة الثورة وأداء فرقة الورود الحمراء لمدرسة مدبر الابتدائية بالعاصمة أسمرة تليها قصيدة شعرية بلغة التجرينيا بعنوان سيلي تأليف الأستاذ إيوف رؤسوم وتقديم لاميك تولي بعدها نستمع إلى أغنية بلغة التجرينيا بعنوان فاششتاوي درقي تأليف فرقة الورود الحمراء لمدرسة الثورة أداء فرقة الورود الحمراء لمدرسة مدبر الابتدائية بأسمرة ثم تليها دراما بلغة التجرايت بعنوان لكان أيت والديت تأليف الأستاذ محمد نور إدريس ومحمد سيد عثمان وإخراج محمد نور إدريس مع فرقة عبوث للتمثيل وهذه المسرحية تتحدث عن التحديات التي واجهت طلاب مدرسة الثورة أثناء قيامهم بحملات محو الأمية في الأراضي المحررة متابعة طيبة نرجوها لكم
0: ሃገራዊ ኣዋህያት ይሽማግለ በዓላት ነዚ መሪር ነዊሕ ናይ 50 ዓመት ጉዕዞ እንታይ እንታይ እንተበልካ እዩ ዝግለፀየና እዩ ዘፀብቐላ ዝበሎ መደቡ ሰሪዑ ሎ እቲ ብኣና ብቀያሕት ዕምባባ ዝተባህለ ብደቅናን ደቂ ደቅናን ተገይሩ ይቐርብ ኣሎ ሞ ሰናይ ምክትታል ወደ ሓንኩም መደብና ተጀሚር እዩ
1: ሙሳብዓ ጠይባ ነርጅ ሃለ

0: مرخومة تيرتم
1: عجيبت
2: بري تايك ممر الهات بدير أمرا كرچ برچك سلام على بركيتا من بدير أمرا بعد من بكي بعد بهرينا بيلا
3: كم هم يسبلون بحفرة تاسفة غريتي تازم تاخواتو وتاسفلتو وطنحم تايموخ قبراني
0: اتخليتو مو انتي عاتب النيرة
1: دحان دحان كاليتو تصنح لنا التشكيل باخد قوانا يا جماعة
0: خلاص طيب
3: هو حسن لك تنجر كان نقدفو نبالك بتشكيلتو خوانا مبال انتا يمتصو هو سمعسكي نسخاتكم كاب كلاس ناب كلاس ندغتكم سلسدغمكم نبطوتي كبركم ون طمقول عفحفان غيبلو تاك فلق زا شفينا لكم نسخاتكم قن ملاقة تقيركمني دحن أنا قن نزقو عنكو كإلة زي سعيركم السارة يكونكم
0: أقصبنا هاي كولت
4: قصبت والله قصبت
1: أيوة والله اللي سارة تبولو لهالليت كل أمانات يا جماعة الكير تنظيمنا لا درسة لأدرس ولا إي درسة لدرس لتبل سقرات صابت هلا سبت اللي كلنا درسة مدرسة الثورة اقل ابديوت قويت فرورام اللينا اقل نتعوت قب انا من قبي كم اللي لاسح وسبول دميرنا يسارة اقل هلا قلنا وجب يلا اوروتكك حسوت الليتي حسات حسابنا يفصل عبايه سارة عبتاتها سبت الليتي تقدو لي تالي يلا كلكم افصولكم اراه

0: خلاص انت حسيت كنت عم تثبت هالليل. شكرا. انتم هي مقاسيتكم صباطو قصوا.
1: مرحبا مرحبا مرحبا.
2: وي انا قوانقا زي مفلات حسومي تمالتهم قوان عفشي لومني لومخ عبيت كعيبامني انتايك قبرا لني دحل بزكي تسنابوتكو قعوات اللومني اجوخ ساره.

0: قول لي
1: تمام ماشي
0: تمام
2: كم دونك امناك ونوصل مليات شبيلة يعني يوم حالكي اذا ندي بيت حد جاي كما تعبيلة يعني
3: الو حبيبتي ها ميتو مش قاشه مطونه تلكي
4: انا يوسف ودي تجي من قبي لا ورقه توكاله تبي نقرا
5: ولا جبرتك
4: على كيس لا ده قال جبرتك
5: قبل باي مسلسل صوت سر بالسكف على كل رصيد قبل لو مو لقبال انا نبرا كان دي بجا دي انت صدمه بالقيس كم انت هاجل لي
4: لا ودي با اللي مقريبه قدام حد حنا يفقر قدام لو ودفك يكون انتم من لور على سحلكم
6: ما جيت ما جيت يا سلام كنت متوقع يمه انت ايتها من البلاك لا اي كانت طلبه انا
7: شو اسوي عملت لي هالبتش حبتنا انتم مليات دور اسمي سوى سكفي ماي
6: لا جحيتي
8: تمام يدور اسي دوي وحبتنا انت اللي قبل سويت الله كم قبل كبره يقلب بعدي انا حكي
7: لك ويلا عيبكم هم سويتوا مالين العاليه
8: دعي بدك حبتنا اما اكيد ولد والده مو دول بحب قلبه انا قلت له بيت فايح هو ونوش على بيعبها على بيت اللي كان بيني قلت له جيب ترحمنا لك
7: وين مامايك وحسبتي ماهم زليت ماليني ما سامحين وتعرحيني
8: مين حسبتي يا حكي
7: اصلي ضحكت بهذا من صوابي ليه استمشي اصلي في اللي بودي برودي
8: ترى لك ولا على بال غير خبر هيلك لا انا تقول لك من نعمل صواب اللي جيت تنسكها ولا بي وقصها
7: ومسن عمل بجوانا مثل أدت الرفيق عرق متعافيك تعرم بالله
4: إيه ده حمد لا ربي أصير
8: ماشي نجاح صوام لي قيس خلاص عزبتنا
4: شاول أصمع زد قيسة أول داو حريتان قيسة إلا ما زي خدس عليهم حرمتن أصير ما ليتكن سبطة صمعتن أفهمها مشكلة أبو براح عند داويكن حريتان اسمه زودي بلا يلا خلاص عزو ما تكن بطار معلش يا أخو أصوه هاجي بمنا أرح تيمي في داعزي في المنزل
7: Thank you.

0: مرحبا حالو اخباركم
1: الحمد لله
0: عافيتكم كيف لك حالو صحتك
1: الحمد لله
0: بقيت لي كمان
1: الحمد لله
0: حالو كيف لك اخبارك
1: الحمد لله
0: عافيتك
1: الحمد لله
0: ميت بيت من مطفي ريكوكم باقيسكم
1: انا مدينه قاش عليكم مدينه شو اقدر مشوق سكحري يا ديني ايش بيلكو قلت مقل كركب وبالمامور يكون
0: بكم
1: ايوه
0: ها وسب السودان كله بكيس
1: سلام الحمد لله
0: وانتم صحتكم عافيتكم
1: الحمد لله
0: شبهكم ان شاء الله
1: قروا الحمد لله
0: الحمد لله
1: الحمد لله ميتم انت عارف قلت لك
0: لا لا لا دحنتم راح نقيس جبنه جبنه بالنسبه جبنه ديليت ليه

0: مرحبا انا حلا نقيس مرحبا يا سلام اللي ما ابي عبدو ثلاثة سلام يا عبدو الو
1: الو سالم
0: مرحبا مرحبا يا عبدو
1: سناتيكم
0: الحمد لله سلامتكم وزدي بجاردين لينا
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: انكم ركوبوا يلا مرحبا ابي عبدو
2: ما شاء الله تبارك الله
0: هلو هلو
1: مرحبا السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوى اسمارات عدا سنين نبرو
1: سنيتكم رينا سنيتكم رينا إن شاء الله أبدحنكم وسلامتكم اتعدكم وتسبكم مواجدكم
2: كل أبونا السل نوش عبو بكيتو ومعيال بسا والده وعم اشتت عافه الليد مامي
1: ما شاء الله ما شاء الله سنة هلا يا سنة هلا يا وانتا كمان سيكا قبي ساحل جمال دقبت التلب لنا على
3: دقبت دقبت من البلوكة نفس لكن
2: قدم من اشمي هلا نفس تشغال لا تعبت لنا حوكا عافية السنة بس الجمال ما تقول جمال دي عيادة قندع كريني وحدني يشدي بوم وانا ما سفلولوم دي انا دي بعناتنا عيادة سكب دور روني بس مر لو حشاك لو تنقذوا مني هذا ما شاء الله تبارك الله عيادة قندع قروم داووني قروم داووني ان شاء الله كم سلشبهكم وما تقوم ان شاء الله بس
1: هو نسا كمثلا هو ساحل كم سينور بربه وسودان لأكيو اللي بتلفوني قال لك بي يكون من قروب ان شاء الله داقم وجه وفتينا ان شاء الله تتعافي كويت ما تصنت الا عياده سنه ودكاتره سنه

0: ما تعرف كيف كينو منا أصلاً أنا بخي خدر مالي أتا مكسي معنا بغاهات
1: أنا قلن دبيل كيكو بكيكو ساو من يجي سو من متبل من سمعكو أنا فيش السراوات مني هذا اللي ذمنا جماعك أنا وأنت شيء مفيد نود لغا هذا قيدا يسأل الوقت يعلمنا
0: ما مشكلة قلي زمنا أنا قرأي حكو بالنود كل ذي بحد يقول
1: إيه تتأخرني جمال لبيه ليك وده قلو شريعة وما يلي بيه ليك من قبين قروش بلا قد تصرف دي قروش قول لي تغير قدامي لي
0: هذا قروش يلحد زن هائيا قدو دين حقو بيلت أول عضوة تجمع أزال لزمنا لا ورقت حد زهلكو حج حج لا ورقتنا وكالة تمكينات
1: نايم ورقت وكالة ما أتحزيت
0: يا حج والله لا يمنكم معه في قبين نتقصوا ده لما تقطس قادنا في قلو أزال ممكن قبيت أنحونا مغير يومتها لا ورقتها بينيتنا وكالة
1: نحن ممتاز ما أتكلم
0: يلا حجة كم تجي لي خلاص
2: أنا تقرب قلبي
0: لما تسمح. لا بعلتها يتأخر مني نعم أنا ما اللي أريد برا فاقرة الليل. هذا ممكن أقروش تقبا أو هي رخصتنا إذا ما نقدر نعطيك لكم سداونة.
2: سداونة. نعم. دمانتنا 50,000 فامسة. وحقها بعلتها وضعتها تتحكم. تمام عليها.

0: هذا ده الهنا.
1: يا سلام. ايوه
2: شوف
3: ما
0: ما ما هذا هذا جبان ارانش قربان لنا يبان
3: والله هلا ارانشي هذا الخريفهم
0: ما بقى بس
1: قبلهم كريه
0: اسنك سيف بلا باك حالك
3: كويس قدمت
0: عطفان عبله باك حالك
3: اي عبد
0: الشمس
3: قدمت عبله باك
0: حالك اقول لكم
3: سلام عليكم
0: عافيه
3: سلامه انتم
0: الحمد لله ما شاء الله
3: كيف سن انتم
0: يا شباب كنا
3: سلامات شو قاعد اركو شو قاعد عم قاعد رايح زين هيبه
0: يا سلام حالو اخبارك
3: الحمد لله
0: كبرنس
3: مبسوط
0: سب السودان كله بكيت
3: كله بكيت
0: ما شاء الله
3: بس امبر سفر لكم
0: زمان قامني انت
3: يا مرحبا يا مرحبا انت وش انت حدا قرا
0: لا بلا على راجل تري لك
3: مرحبا
0: ماشي جاردينا وعدنا
3: ما شاء الله قد بكيت ما شاء الله
4: دعوه ولا لو
0: طب انا يا ابوك حالك انت هبك كيف انت مش تطلع لي قال بيتك ابوس
3: خدر لحد الراس خدر لحد الراس مرحبا سلام عفاف سكر ورقي دمدم كله حكم ورجم من ان شاء الله
0: يا سلام الجرادين كفركم الجرادين كفركم
3: قولوا الحمد لله سالم لما كان الام فقرات قبي قلت لي لا ما ادري
0: هي ماكينه الم من سردي بقنع مسلكم الليتي سمعنا
3: لا لا لا لا انا ماكينه جمال اسالك اي ليكو لما كانت الم ايش قبل بوليس اعطوا لي بس انا كلمه
0: ها بس انا بلا سلك مو دول مصكم
5: عزم مصكم
0: ايه انا هيك متاكركم مره شغلنا وعمتها هاجر بشغلات من تريا دي بحالتي الليت ميزه دحنتو
5: خلاص ازق الشبكه حرن يوم ستة سنة بحرن تكابر خلاص دحنا مش
6: خلاص أنا
0: يوم هي ميتوا بقرر من هيرة العربية عم تشاهد رأي جيس
6: أورط عارف يستوعنا ما قبوا وقدام ميل رأي محب عملها لهم
0: والله مسكين ماكينة ألم تثبتت
3: سنة تثبتت أنا وألمت ماكينة سمعنا متلينا اتقدمنا بوليس أنحونا هل قلوبهم كم رأينا وناس كاش شكافنا دل هرب ماكينة ألم بجبل ناي سبوت وتسطع كب قبل حوت تحانقنا وبزح حوت تحانقنا وبزح فقير النبي هذا كم فقير النبي هنا وراء حفقر ماكينة نان دحدقنا نان شحق ودل هرب مرحل جمال عرينا

0: ورم قديم سل جمال عنيني وفتت مكينه تعقبل ات مكينه تدول عقبل ليش تباكات علو كردون ودو كطبطو كشعبل ددو واسمراما افغرو مثل توبيكم ليكم
1: حول ولا قوه الا بالله. حالو اللي خبر اللي قلنا خبر جديد وما يليك يدي سامع عمي حنان اللي خبر لي.
0: لا اله الا الله الا من قبي بس كذا مسير صعب تعملو ها انا قدامكم تو يشتروا منكم قدامكم سبت جو يشتروا منكم الزبي على يكون يتأسلم بهلاميته
1: دحنت حالو نستروا مش كتر ابو وحري لمكينات مكينات هاجر سبت قاتها هتقلي تامر ستورو له لون ديكو بعديكو ومن ربي لي سترت هي من قدام كله راسي يتستر.
0: لا اله الا الله الا من قبي بس كذا مسير صعب تعمله ها قدامكم سبت جو ستروا منكم الزبي على يكون يتأسلم بهلاميته
1: دحنت حالو اللي خبر اليوم من ستورو فجر قلت امروته امان من ما برأسك قبره بقدر تفجر.
0: لا لا لا انا ما يجملكو قدام حسه بدنتم سترمكم يمسلكو لكن قدام يوم ناقي هلا عصير لبو بقي سلا سبحان الله
1: دحنت حالي تشاغل دحنت
2: اسمعني صديق حسد ربي فتي وقدام انت قل مستروم ليه
0: حسيت لك باو امان الخبر سبوح قيفتوه قمنا اتخابر لهم اللي نحن
2: حساي وصرا كل اخباراتي لحزي انت لما كنت تسعون عركا ما افي رافض على التأمر
0: ما امرك انا ما مرد ما كنت عفيش دم الهواء كما العرض تنجد دو دوتا وحبال بلو دوت على التأمر اللي نحن حتي
2: اللهم سترق لهم اللي كان انت يتأمر لهم حنا قد صوم وقراهم نأمر امركا انت يوم تاليك هون
3: يا لطيف كنتم اللي هجيك فدقاقم كوما
2: مسالم خدرنا علينا
0: يا مانوزا خدرنا
3: علينا
2: كيف بقول لك

0: معلش يا ابني، ولو كنت هنطرنا من كم ما جات قيس الساوها هسه بطل ما تبصر على الكو بعد يكونين
1: دحن مشكلة يا ربون. حنا اضطرينا معنا حري والدي كل دول ولادة والعبة من قبي سنة قدام تمس.
0: يا ريت عوفيت وقت عوفيت وقت انا مثل كنت تقيس تدرس وتتعلم يا وفتيك، لكن يا تقيا ساوي تقدر انا ما بدايا.
1: مشكلة يا ربون دحن انت تهلقيني مقاكي
2: استي
0: دحن تأزل مليت كبدرت عليك فجر راكي من اصبح تمتيني فتقل كتفتيك وتأمنك يمكن أن انتهيت حدقية سنة لا تمد الليل حكو التعافية كتعربنا بليئي
2: مين كنت دي وفيت مدرينا؟
1: فعلا بطرت منكم فجر كمان داعوا بلكتها قاية فجر مدلع بالله ومعنى تفكر

0: 아니 그날 은퇴한 옷을 그랬는데 이것들 어제 할 오로디 하자고 قول حالي هنا انت بس تقعد دايما قدر وان شاء الله هيدا خد لنا قبل سالم كلنا جات حقد تودي بس ها
1: سالم ولي اشكر التلفزيون طفايه مسكه قومات دي اللي
2: ميزه دحنته
1: لا انت حاجه عندي كل دحنته
2: اها
1: سالم ولي قدم مدرسه ورا بس هذيك باله اذا تعرف قال لحظه وداي
2: الله يما دحن مشكلة لبوني حتاي وهذا يتاج اللي يترف مننا اولا مدرسه اتمك حرام مدرسه كما اتمكو براح نعرب مشكلة لبوني
1: ابا انك تحل بي اسك انت مدرسه تمون شغل كتصبط ولا حتى عند ودينا تنح
2: الله يما ولا تندي تصبط لي ميدو دي حتاي من شفكي
1: ولا سن حاريت قلك هلي
2: ولا يما حدقي اتقيل امره هوتليت امرن ولا تيجي تلكفيني دي
1: أبايكا.

0: لا يتأمر ولا ديبالة حفكوها زيادنا لا تأمر ولا تحزي ولا حاري تلك اللي بحالي
1: من ده؟
0: نجات ولا أبوك
1: نجات
2: حسنا نوز قاعدة
1: نشيت نشيت ما دحنت دحنت خلاص دحنت الموضوع اللي حروكت حاريت نقمدي ومشكلة ربوني مرة.

0: سي اي تقدر اقبلين بيتك
1: ايوه قل اقبل لا تفيد اند اقبلك كمان تهاقاي
0: انا فقير اقبلكم مسلكين تسمعين وقل ما قاعد من حد يعد بكالة خان ركبها سمعين لكل فذابي درسيت بدا من درجة تقل تبطح تأثنا يتترفت بالله إلا أمي كونين أم إنه يتقبي أدو تقلين
1: سمعيني قل أسلكي حالتي هاير مرة رحيمتها إلا رحمتنا يا والدي تكنا لأب الله
0: يا أخي إلا رحمتي كوني إلا أم بألا أنا حسيت أنا عمالي كوني
2: يا بكيرات
3: مرحبا
2: هم سيكن ما شاء الله عزومة كنت تمت
3: ابا تمت
2: ما شاء الله هيا بقى رقاق لابس حكن
3: لا لا تاكسك النسات
2: لا لا ماكينات انت هليت
3: لا لا
2: رقا
3: لا لا تواب حلا مامي براح
2: النجيس سبحان الله ها بقى نكلنا يا ابو كعب دوت لا لا صباتي انك صباتي بلا كيرات لا لا صباتي دحن صبتي
3: علي شكرا بلك
2: ميت حد كني سارة حتى كن ما بين كن فقر كن
3: نجي يوم شوية نيت وديت ندسك بحدقنا
2: الله أكبر لا ما بقول له امره ما صايا هاي لك بقى
3: لا لا لا وجارسته ساك سك بلي
2: دحن بقى دحن ما بقى
3: كلاس ابي عبد
2: مرحبا لا لكير اهلا وسهلا مرحبا
0: انت ما تصلي لتكر نسكم انت من دبيلكي
3: انت ناسي كوني كرفينك قروش حبين انا قروش حبين بيلكو
0: وي مسكينه نجاح حكي مسكينه انتو هاجر عملكن لك فيكن جريمه تعريف نجاح انت ذات ادب قديم
3: هو قد رهيب استير مو ديك انا كجريمه تعرفين لي
0: اقلص على دي امسيتي
3: بارا استير حبه واجهتي اللي يكون انا دي بيت ما سيسنه

0: Terasa anu aja. Entah lah sakai tak
1: ada. Sanu. Asa kalau kami kau mat fati.
2: Marhaba, marhaba.
1: Ini am kafu merada itu ada. Lalu apa sakit bilik? Ini sekarat buat abuka. Mengapa kita lama lebar? Entah kita daya bagai.
2: سمعونا حاله انا كل رأس هذا البرنامج ده على بيني ومدرستكم اتممكم حاله بالراحه قال ريو
1: مشكله على بوني ما مشكله على بوني عند الدرس اتودي وحرم مدرستكم اتممك هذا هيك اتودي
2: حاله قلت لنا معيلات لنا جمال اتصول ديكم على او ما ماتكم على
1: جمال ايوه عمر حتى اتصول لي
3: بس هاجركم خلاص قهوة عارين علم تبركات يلا
2: حال أمين أنا سمعون حال أنا فجر إن شاء الله بلاقوحت
4: بلاقوح كفو بدير ده مدرسة أماس مسع القوزة متحلقة كالي
2: أمان كيتي إما والله
5: مدرسة ولا أنا أتمن بسع في قريب نساني بيناني
1: سنو هذا ليقيز رب الاسديو بس النايت واجهنا أن يكون سالم ولي أنا أما إن شاء الله بس ما رجل مسكم
2: ان شاء الله ان شاء الله حلو ان شاء الله أيوه. وانتيما في الجريد كم نساء اكو ريكي قلت لهم ده متسكم اسك تابيني قلت قسم
4: الله يخلي تابح البيت عبد حنكه وسلامكم
2: امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين

0: سالوني اسف فرنك من انا قلت ها حكات ان شاء الله
1: لا لا حاله انا صراحة لا تحزينيني وحدا برد له انتم عارفكم انا نوشه قيس مشكله تلبون
0: انا برد حتى يبي لي لكن احبابيك قبل ايش
1: لا لا الحمد لله حاله انا نوشه قيس مشكله بس عارف اقول لكم انتم
0: مرحبا
2: هرب كذا تلفي
1: امين

0: نجات نجات نجات ولا شيء نجوم
1: ما جالسك بلا تسمعكم يكم
2: ما اللي تراكب عليكم تحمم الليت بيلين كفو ده
1: امبر الا من ريانات اللوز من سابت لترفن بالليل اللي حرد قبل لي سميتو
2: انت سيد من قبل لي ابقي هسه ومن سالك كفو قبل اتلو ولا تبلك لك
1: ما اللي هذا سالي انت بني لك
2: كل حمام نايم ما تاتو الحمام بعد تحمم لي
1: يا ويت عرقه ويت تكره الا ولد حمامه بدير تامور كنا انت سوا نقيسة ارض يرد دي مودك الحيس انا ودي بودا هو عقد مودك لما بينكم انت ولدك قد الجبل ارك اها كنا انت نقيسة اكان حتى ديام مميت فجر مبرصار وبكاي مبنى
2: كل عقد حسيت كفوق اللي بقى تحزي ليك وقل ما اتحزى ومن اي مسات الا فكرت
1: ولد قد الجبل اطر ليكم
3: يما انا وبيت اللي كان فك لنا كلت لنا حدت وده سالوا مسيله وقعدت لك وعدكم وده الا ولدك الا ولدك مراتك قلت لك من دولي اللي من مسنياتها ومن دراساتها انت ترفع
0: نجات

0: تاقي لك انا مس النجات عقد قليده
1: سالم عقد حسدته ومستيرته ام بلينا الامر على ابوني حسبك انت هتوضع ابوها ام بلي كم اللي احنا قلنا ساعدنا
0: عقد تعمته عقد حسد لابو ليك هوته
1: سالم عقد حسدته ومستيرته حسبك ام بلي احنا من بنساعدنا

0: ልጅ ወለቻ ልጅ ገብል ሰላም ሄደ እንደሌላ ለትጋም ጎማት ሰነይ ታይ ለትጋም የነን ሐሰብ አቋም ታገኝማ
1: ትናለ ሚል ማውደ ለምን ያም በተተው ምን ነርም ተዓወዲ መخلص ايش ادورتك مليات شبه ثلاث ودي بكتل بها ثلاث تاني وقلكم بها ثلاث خلاص بس الموضوع اللي بلا نبطره
0: خلاص انت كاني ما قلت كل حل بديه انت تقام هيك انت هدأك انت حسب كلا تتهاجر كل حل بديه ما تبكي خلاص خلاص ما بايج خلاص نجوه ما خلاص خلاص ما تيج بشر بشر نجوه تبكي ما خلاص
2: والله حجر حكي لا هيكون ولا ما قبلت ورقتها بتكاده بس
3: والله بقى هاجر سبت فتين وتامنن نديكو التاسراتنا اشطر من كلوت نوش دي انا ما ودينا على مسلك تحزرني قد جاي سبي وبكيفه دي بمن بدلت ازمني سنه وان قوي بنا على
2: طب بس هتعبيك
3: لا لا بس هيك كده سنه توس
2: لكن جمال هوي هاجر موضوعنا يا مكينات وانا الا وراجع حق عمرت كم كاينا احنا قد عمرنات وحرق تسامحنا يكون
3: الا امرت من قبل زاد حساب كود انت جاي فلت اتمنت سكابا اقول
2: له بيني ميت انت ما لك

0: تولد قدلها
1: تسكب عديك يتهريسة حزيت من قبته تراك
0: سكب لتنا تلكم لكم يتها بتقبل مدل
1: لا لب قديدة قد تتراه ميتو إذا أنت عندك يسكيت أغنيزة
2: تسكبك
1: لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا

0: سكة بالليل
1: سكة بالليل في مثلا انا كم مطاقة تتقالب على
0: ناس كيهتك بي تيجي سندب لك انت سيد صبر سانك بس سبحان الله
1: صبر سانك تبلوت حمور اللي دي بنكريد لات حالتها
0: اللي حالت نوسك كاريكي هدن حكو بدير انت اكي حلو سكهل هذا السكاب اننا ندالي سكابي تكلئين
1: انتم نوصل لألاكم انت ديما كنت تبلو
0: يا اخي تسكبينا ولا مجلس نقيسكو اسكب
1: سكب لك خلاص سكب لك سكب فجر نوسي غانب
0: سكب سكب

0: لجيت حبيبي
1: معلش على نصبك
2: لا لساعات بدي على الكون يما
0: حرد الدكان بتصين ولا نسكي
2: ميجي دحنتو
0: دحنتو مسلنا فطر ونتقام
2: ما حد مو جديداتكم ما تركب انا وانت قوم احنا بدي لي اتمام
0: لا لا حبيبتي قوم احنا بدي ارتم بس لكن مسل قلنا فطر حزي كيلا دحن
2: ان شاء الله بنمسككم
1: مع السلامة
2: دحن ان شاء الله
0: تشاو
2: مرحبا
3: مالي تعودكم؟
4: تعودنا سؤالات أعلم من مالي بس أنا السؤال سأعلم
3: أتمنكم؟
4: أتمنى الحمد لله

ورا أي حال موان كمان أجي زندنا راي ولدي زندنا راي ممهران زندنا راي تمهارو زبحان الله حكيدو شعو أي نغرة تمهارو بيت مستورا ممهرانو من عليتو من ينزو ممهران وي انتاي ترى لي روما بيت مستورا ممرنا بيت مستورا مالت فلتت يا قسم معلتاوي هيوتكا يكاتاتا لكان يمرحكا كل جزي مساها زلو عليها نقدلت كاس الرم نصبو كاس نقد كان عنان امنتن الامان كم زحد ركاس قبر امود عدهات الكائي بصوت كان هجبخان مخانكا زنك ازي ممر بيت مصورة عليت مالتك بيت مصورة منيو معلتاوي هيوات كاز كاتاتولو مقبخات صريت كان صريت اكالات كان بسرع زعلول كا تمرتاو مرب كاز كاتاتولو ناي مصنعن عرفتن مدقاسن ناي جزي سليدا تايم تيبل اوتيوم بوخم تمرح زقمرو كوتاس لك انتم قند ولد خاتكيو حقنياتات ولد زخونخا مالتيو زيوم كا عليت بيت مصورة سلازي ات ابنبور ايوان اوان زندنا ناي سلسه نغرات نبلو تمهاراي ممهرن ولدن ابو كنبر ايكلني ولاديوم اتودبي ممهرانو مالو عليتو كالو سلازي كل شرح بممهرانن عليتن يزعمم تابي تمرت تسالكم دال حجي او حاجه سنجرو ربع ناي زيرو ربع ما يزلو وما لاتيو كم ساعتي تمهارو نازمرو سفر عليه مزمور نازمرو خدو عينهم سلام زي بيرو سكادلو فتصوم زي حللو سكادسون نايس بمدحنا ابتلائي كي بولو فلك سريعكم تفرطوا زي كم ايتات نازمر يوم زمهارو ليرو مالتي لذي بزيكات مهرت معلتاوي انتاي كواني نيروم استوعلو ارستنا تمهارو بيت مشورايو بيت مشورا خنتك تم تمهارون تم مهران تم عليتن سلازي قال امام انتاي نيروم بزيكات معلتاوي تمرتي سومناون ورحاون اخيباتات غبرو اخيباتات غبران لك زي اخبا ولا عندك غبران يتخنقها إذا أخيبات انتعي ناي قام قامن نقفيتان نفسه نقفيتان زي تقاقية نفسه بحلو الرم دي عراس كيتو خاء بسايو يقرمو مالاتيو نقفيتان تقبرو نفسهم تقبرو تغليهم كل اللوه نقفيتان ونياتو نقفيتان مبلحي خاي مسارحي منسيحي خاي نسو بغطرح خمتا حسريز قبركا سرازي سومنا وزكايد أخيباتات إلنا تمهارو بأليتهم تسنيهم نبينهم زكايدوا أخيبائيو تمهارو الممهارانن أليتن بحبار زكايدوا أخيبالو أمود آتاها كنتا تمهارو أبكمي كمزلو نمفلات ممهارانن أليتن تمهارو بحبار قمقام قبرو أبرسيت السرع ناي ممهارن مستمهارن مسرح إزي كالي وانين تدرابخ أقلو سلازي نتي تمرتين تاي غبرزي مور بريشر كمز هلو ايز غبرزلو نقولو خم تبارو ايز غبرزلو ازي تخال اوانين سلازي بيت مصورة بخمزة عينات اقبا ابتحدي تسنكور ناي كينات اوان بيتا ابلا عليز غلس نايو هيواتو انا مرحن انا توقع عزن كرلقن نازو قولو هنسا تمرتي بقالو تازو تسقولو بزحات انقفاتات نيرو ميو انتا يمتم انقفاتات اتي سفيحنا يمهارن مش تمهارن سو مناوز قبر اخيباتات ورحاوز قبر اخيباتات كل تايم تيبل قالو بطو قن نزز انقفاء انقفاتات إلنا نسوعهم نيرو ميو ازي اتم بقوندو اتو كينات زفات ارو ميو

فحت أقوله هجي سلامتا أم فحت أقوله نيرا تمكره خطريو أبركتوها أبعقون كقبرو مستقادلتي بقربة كوينون بقبري سرح نخفلتو يمدبو نيرو كفلتات ما يتودن ودب كنبكرنا حجي بزحاتين كبعتن قالو خدوصلكم كفل إيدا سرحات كفل حكمنا كفل ملكت تقنا راديو ساعتن غاراج تربت حاتينن عنسيتن محبرا وقداي كفل زينا وزته أبدي للكو لخول يدن أبزي أتم اندقادو أبنفس وكف عمد تموكرو يدلو بنيرون قال يوم أب حكمنا قال يوم دا سقنا قال يوم دا زينا أبزي استقشكون إذا حجي مسارة سلازقونهم أبتواقع سراويتون ذرا سعوة أبتواقع سراويتون عقم سباب زقود للقوان نزي تفلا لي المخنياتات وقعت نموسى تعايتن مقبال من اختتات من الأخ قزيون أتهم قبز زبولون أتهم زباصولون نافت تواقع سراويتون زقود للقوان نيريم سلازقهم عقم سب إذي أكايدهم تصنيحهم سلازق بدحري نزمتس زحاشة لو تخوخنا بيخدي مالتي حالة خابتي عبيت أبر كتو نايتا مهارة بيت مصورة بهزباو قنبار استأوجه ما وفر مدفع مهاي منت وفر مدفع مهاي منت كاب إرترا أب إرترا سوت وفر مدفع مهاي منت كامبين ناي تمرتي إلا تراشة كامبين زبان سلازي إذا بإزباو قنبار استأوجه أبشان شعات ميتن سمانيان سلستن أمورو إرترا كعمام سلستدلي نزع بامزز عموها تمهارو بيت مصوران ممهارانو من أليتو من سلازي تبهلا سلازي بيت مصورا نتي ناي وفر ما يبنت ناشعان شعات ميتن سمانيان سلستن مدباتهم ككايدو مدباتهم كتصففو جميرو مالتي كأول حسن لست جميرو بشعو وفيرو حسابو أبقزي قلسي أبقزي صور أيو سلازي نهز بقى كام مهاي منت كاب دون كورنا كتلاق أبتقوانتي كام استراتيجي كتحاسب وخلقا كساب كندي اتصورا أبقزي قنا عمفت كان زنا برأيو زريئكا مالتي سلازي تمارو بيت مصورا من من يا مابزو وفرت الساتي فهم انت قلنا مجمرا اتا تيما اتا سلوغان اتا شرحون بلا كله يمهر زتا مهارخا يمهر كله مهارا له اتستا مهارخا كمهارا له زي عني راتا تيما كله يمهر زتا مهاري يمهر نايبا حكي بدرجة من قصات وانك تحسبه خلاص أبز وانزي كندي كان ميتين أبز عالم زتوك برؤيك على حديثك من البعض ده بقنا كيكون بر نح مش تبي توي أي ما هبكون عليه نهزبي حلينك بناتك وتسعيتك بناتك كارسي من إشياءك وافيرك هم هاي منت متفع ما هاي منت متفع خدك أرس استراتيجي وتشيخ خدك أرس ناي بحكي أبز اللعيل نيرو بدرجة صورة كنا بنقينا، سلست توم عبد الزسات أبو بعلمانيا، بعدمن درجات مرتل، توم كفلا ما أما مثرات تخص كيسام زعبي توم عربي توم صورة، قبز قبز زبالو، يوم نيرم، إن خنزار بنقينا، بزحات يوم، توافر مدفع ما هي منا تحجة أمولو هاجرين أنا بتزلنا، نحن سمينا أمر سحلي زر ربي توم صورة، أبشار سحل، كابو تبقي شيو، ن. ناب ملو ساحل بولو ولا ناب كبسا زي جماعم ناي معرباوي جماعم زباغاش ماركا زباغو كساب سمين دنكل مالتي زلزي وفر مدفع ما هاي منك كاب انت هتانا يمو دا اتا بيت مرت سورا زمت سوا بوتا دبلنا ها عرارب كاب عرارب تبقيسهم نبومولو ساحل الباركان أتقاليلو بزعباقاش بزباقاش غيرو شلالو مرب
ሰጊሩ ብመልቅን ማይድማን ዓረዛን ሓሊፉ ንብምልኡ ደንበላስ ኣካቲቱ ፅርጊ ኣስመራ ዓዲ ኋላ በቲኹ ንብምልኡ ዘባደቡ ኣባፂሑ በዓላን ዓድገደን ዊዓን ምብራቃዊ ኣፃድፍ ወሪዱ ክሳብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘጠቃለለ እዚ እቲ ወፍሪ ወፍሪ ምጥፋእ መሃይብነት ስኹም ከማ ትገብሩ ይኹም ሕጂ ከምዚ ናይ ዓመታዊ ምሻሎ ናይ ማእቶት ኣቀይዶ ስኹማን ፓርትናት እዩ እዚ ወፍሪ ምጥፋእ መሃይብነት እዩ ኣብቲ ግን እንዳተታኮስካ ኢካ ትመር እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ዋላ ዳ ንኣሽቲ ይኹን እምበር መከላኸሊ ነብሶ ባዕላቶም ብረት ሒዞም እዮም ናብዚ ኩሉ ቦታት ንብሎ ዘለና ክንደይ ፅርግያ ሰጊሮም ኣለዉ ኣስመራ ከረን ተሰነይ ተሰጊሩሎ ኣስመራ መንደፈር ዓዱ ኸላ ተሰጊሩሎ ኣስመራ ደቂ ኣምሓራ ዓዱ ቀይሕ ተሰጊሩሎ ሰለስተ ፅርግያታት እዚ ብምሉኡ ድሕሪ መስመር ፀላኢ ክበሃል ሰሚዕኹም ዶ ትፈልጡ ድሕሪ መስመር ፀላኢ እዩ ዝበሃል ኣብዚ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ፋሕ ኢሎም ተወሲዖም ብተወሳኺ ሽዑ ሰሜን ዝበሃል ዝነበረ በዚ ከባቢ ሰሜን እዚ ምዕራባዊ ናይ ኣስመራ ከምኡውን ታሕታይ ጋሽ ማእከላይ ምምራቅ ዝበሃል ዝነበረ ከባቢ በዓል ሽዕብ ሽላሎ እዚ ሽዕብ መንሸብ በዓል ሸባሕ መትከል ኣብየት ዝበሃል ቦታታት ኣሎ በዚ ኣብዚ እውን ከይዶም ነይሮም እዮም ስለዚ ዳርጋ ንብምልኡ 360 ዲግሪ እዮም ከይዶም ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣብዚ ብ83 ወርሒ 5 ኣቢሉ እቲ ትምህርቲ ብስሩዕ ተጀሚሩ ተምሃሩኻ መነመን እዮም ኣብቲ ወፍሪ ምጥፋእ መሃይምነት ከይትርስዕዎ ተምሃሩኻ ህፃናት እዮም ከማኻ ህፃናት ዝነበሩ ኣዴታት ከም ሓደ ማሕበራዊ ቀፀላ ኣቦታት ከዓ ነዚኦም ኩሎም ኢኻ ትምህር ስለዚ በቲ ከዓ ሓለዋ እንዳውፀኻ ፀላ እዩ ምክንያቱ ኣቦታ ፀላ መፂኻ ኢኻ ናይ ምጥፋቅ መሃይምነት ወፍሪ ተካይ ዘለካ ነብስኻ ክትጥንቀቃ ኣለካ ክትሕሉ ኣለካ ዝኾነ ኮይኑ ግን ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ እውን ኣብዚ ዓብ ቃልሲ መስዋእቲ ከፊ ኢሎም እዮም መስዋእቲ ከፊ ኢሎም ብዙሕ መስዋእቲ እዮም ከፊ ኢሎም ሓንቲ ንእሽተይ ግን ክዕልለኩም ንእሽተ ካብቲ ብዙሕ መስዋእትታት ኣብዚ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ ትቑል ዝበሃል ዓዲ ኣሎ ደቡባዊ ምዕራብ ኤርትራ ማለት ፈሊጥኩም ኣለኹም ደቡብ ፈሊጥኩም ኣለኹም ደቡባዊ ምዕራብ ከዓ በዚ በዓል ማይምነ ዝበሃል ንኡስ ዞባ ቀሓይ ዝርከቦ ቦታ ኣብኣ ዝተመደቡ 13 ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣለዉ መምሃራን ሕጂ መምሃራን እዮም ተምሃሮ እንዲኦም ግን ነቲ ወፍሪ ከዓ ስለዝኸዱ እንታይ እዮም መምሃራን እዮም ከዓ ክንደዮም ኢልናዮም ሶሪ 15 ስለዚ እታ ዕለት ቀዳም ሓዳሽ ዓመት ናይ 1984 ወጋሕታ ሰዓት 3 እያ ኣጋጢማ ማለት እዩ ኣብዛ ትኩር ትበሃል ዓዲ 15 ኣለዉ ስለዚ ወጋሕቲ ሓደ ጥሪ ኢትዮጵያ ዘዕጠቐቶም ሚሊሻ ስርና ይበሎም ዋላ ወደ ገባ በልዎም ዋላ ድላይ ክበልዎም ኢትዮጵያ ዘዕጠቐቶም ነዚኣቶም ምምራኽ እንተደኣ ማሪኽና ሽመትን ገለን ክንረክብ ንኽእል ኢና ኢሎም ተፃናትዮም ድዕር ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ ደቂሶም ከለዉ ነታ ዝነእሰ ካብኦም ጓል ክሸይ ሊላ ውፅእ ኢላስ ንዒ ምስ በልዋ ሪኣቶም ፀላም ትቕ ኢላ ናብቶም ብፆታ ዝነበርዎ ምድሪ ቤት ዝበሃል ምሻሎ ገፊሕ መለቀሲ ናብኡ ኣትያ ተኸቢብና ተኸቢብና ተኸቢብና ኢላ ንእሽተ እያ ዝሓርሳ ብሂወት ከማ ትብሉ ትኸውን ኣፍኮርስ ግን ከምኡ ምስ በለቶም እቶም ፍርዝን ፍርዝን ዝበሉ ብረቶም ዓጢቆም ቅልቅልቅልቅል ኢሎም ማለት እዩ እዚኦም ብዙሓት እዮም ተኽሲ ተጀሚሩ ተኽሲ ምስ ተጀመረ እሳቶም ብኢዶም ክሕዝቦም እዮም ዝደልዩ ነይሮም ግን እዚኣቶም ከዓ ደቂ ሰውራ እዮም ብኢድ ምትሓዝ ዝበሃል ነገር የለን ምትኳስ ጥራሕ እዩ ተታኺሶም

شعر شعر خلي تخافتم تمارو بيت مصورة تسوية هذا بخبيت عينو توقيو عينو صور كوينو مالاتيو كنت أمليتم كنت تريفهم أسرت حالة إذا ما أسرت حالة قاة بنعيشتهم كنتهم عندما قررت خونه من اللي شاسرنا شيء ما ريخنا يميلو حيثهم ما نبي كيدو نعم عسكرنا إثيوبيا نعادو خالة وسيدهم أو عسيرهم إذن تأيزهم تصدر لكم كم زبوسيح أبيتاتنا أو حسر هذا كيسان سلاعي أشكي عنزو وطوه ما عاديو نعم هرقلو بوزيح قن كم أبنت زباسح مسوات زنبران نمرخ زنبران إذي آه سلازو خونة إن إذي أستقصركم زلكم أي بحق كذا عزم في تسامي قن سنك أقو بأم جيروميهم إقام نعيش عنج عتميتن سبع عنش ديشتن نعيش في وسانا تمهارون بلوم زلنا دعرنا يكن لي عمد يوم كومس قبل دعرنا حمشت عدناي شومون تعمد عدميهم مالت شومون تعمد مس قبل رفت بيت مرتي إذا قان فهم زلنا سلاز قنا نعيش تيو زخونا وين زي أخم حانتي في تسامي أبتي مسوأة أم مقفال أبا يزي هجي أبو وفري مدفع ما هي منت قال إذا عبي أبر كتنا بيت مصورة أنتين يرو أب سمانياتات بفلاي أبتي قال أيك فلانا أي سمانياتات أبر كتنا تمهار بيت مصورة أب حي البحر حزبا وقنبار أب مقير أين يرو مغنياتو ببس إقوى بيزو أتس قبو أم تمرت وشيدو نابي كيلو ناب حي البحري نقو سعود مرتس لازلو حجي بقرباو كوماندو كتمهار تخل نرحنا زلنا عشت مراقب كتمهار تخل دخلنا نقر تقبر تخلي خاصي لازي حي البحري بأكل أرفي عمو مستمعو تصنحوهم أياتاتهم حربياتات تقادلتي مرحت مراقب كوينو نحي البحري حزباو قنبار زين عقابر كتوهيبهم أبشعين جعتم إيتن تسعان أبستا قبري ناي بحر وق كبعتهم زت تسوو قلو مسوعة خفي مالتي وجيت أبر كتوتاتي تزرزر لكم دلو أبوفروا مدفع ما هي منت زعابي أبر كتو عندنا خاء أبقبلتات ناي تود من مدرع خاء عندنا زعابي أبر كتو تواحي سلو كي بحرنا زدفرة يقولون إلا خني جار لعبدالينا نترى ناي تمهارو بيت مصورة أبتحي البحري كذكروا لكم يعكسوكم لو لك أبدعرنا سنت كأ أبزت فلا ليه تواقع سراويتن كفلتاتون كساب زميكا نايزي سبعان أربعة زبان حيلا أيركا حيلا أيركا مجمرة من جميرو تمهارو بيت مصورة إن جميرو مفكورس يعتراوي أن عبيتو خطصانعوه اليوم قل كم حيلي كم تنف حيلي دعرنا سنت تمهارو بيت مصورة نتنزده لهم زنبرا نفرتي بعلاتهم زويرو نتنزده لهم زنبرو كقلص لهم كيلو مالتي سلازي إزي يمثل نايلومي سميناري عزي أوي بيالوكو زي برهالكم حتو أنت لأني

قالي ليش او سئل انت حتى قص اي بلا صبو خيد افتعقبتي افيني اب سايكل لابت مسيا ما بتركو انا اصقع بلوا هاو هو بلا لي يبل دحاني متشم املهم مسجون ودي غيف اني خمس انت اشو ميل لي كونكو دحان كبلا جميره مالتي بارزي اتليني اي ليش او ندخل زغبرو زنوركو او زفتنا زنوركو ابيلنا اتي سايكل اب غزاز نبرت فازرتا سايكل هابني ليو نعات عارري ابيلا شعو كوكور شعو ندبلكو

0: انت من كوبان كده ما نحقش اي جبره
1: ده حني يقول لهم لك خمسه تريه
2: كنت لي بقى هو كوحك يا عشكول
3: سوري ناي مدهاني تشجر زخون انت له انا هيدا خمسه لك خليه تقول
1: انت
3: يا مهدو
1: لينا
3: زخونه انا اشتهي
1: انا قلت كاين هلا خمسه اخينا
3: يا

0: Manny gaat uit om.
1: Hey, teacher.
0: I'm here, come in. Have a seat. أميرة نحن لهم؟
1: نحن كما قلت
0: طبعا
1: زعبا أسايمن هندي أزارة وكادلي
0: أوكي
1: دك عالتو هونس جروب كيران دانا نيرا
0: أوه سلام تيدا ما لسيزينا ويحب سكركو؟
1: أوه بوزح فاتين هندي بس أنقو سنقو هندي سوا معي كادل ولا حانتي دي حكزان دولو
0: مودي زارو
1: نو دحان أو هلا جروب تقرير كان دين طبعا نيرو
0: أوكي دحان تقاميلا مو خمسة ناتكم عينة أسايمنت سعوزة لو جروب ناي سيلينا نسيراكنا مس حدي مسامع ديخي؟
1: اوه مس سيلينا تسامع عينة هنسارح نخالينا نسيراكا عني ننقو سمكس مع دخل كوين نسامع عني
0: بكا تسقى ميلا نعمك حتى مخنا ركي مخنا ركي دي حر لاشتو أوبشن بس حين اون بينا خسر حتى خديري
1: تسقى ميلا سارح خالي
0: اوكي زبو مو نيكس خلاصنا ركي اوكي
1: اوكي هارك
0: thank you have a good day you're welcome always
1: تا.

0: انت اللي حدش نجر
1: ما رزقكم حبريتها ترى أمن دينا توافر من زلنا
0: مخصاب حجز رخبكم ما نجر إلا
1: بس قاعد بعدي كوازر خمني أنا قريت لها ما سرت حبريتها أم نفس زلان يشتري وقاطع نغدالي معرخ عندي كبير مخانو يردأك أهو
0: واه وردعني مرتاسي
1: إذا قبلك أغلقو جان سلينا تفلطن تطرطرون كله حبريتاتات هيباتنا الليل نينا نام نيات وقود إلا حبريتاتات نسرحنا خصوكو ميكل سيار لقد ممكن
0: واه واه اللغو انا من كل حبيراتكم على الليل اذا ام كم يجري ام مختحب لكم
1: واه بقلب قلبك قلب سكفتا قليل من فرحين مولو نزل له حبريتك اي وغني سرح كدما وهو مدما قد لي غون مادتي طال لنزي حبراون هلو
0: زكي جاي
1: عبقي قنبر سخونا حبريت انت اللي اقديمنا عن حبرك اينا قبلنا نعلم ما هو إلى حد يرمت حزي ترفون
0: عرائي حبيب

0: Ouais.
1: Mais calme. On t'a l'air encore vite connu. T'as un défi?
0: Fais-moi un défi, Ben. Allez, nous sommes en train de faire
1: أنا هاي كنا نزبل كان دوتيني
0: افكم تزي بلا قبل خدمكم كمبيوتر سمعنا له
1: انت ايش لوز قبركو
0: انت في بيمتش خنا في لك تحت تني ابزك زادنا خبز حمام كنا يجر له تحقسكم ما يترفني خمسه بحنت معلت ما تخص انت تقبر له اخي خمي خونا له دحان ديك ده هاي تحت تدخل
1: ما هل لكم دوم واحد سمعتي
0: وا صوت عم اسمه خدنا نخبل واس كم زي قالي انا راس سمعني مسيل اني خزار بزنحي
1: لا لا فزارة بمبا سمع دميكا صراحة يكون طبق يكت فلت يخمس لني يترفني نفسي لدك اي كمان جيزة خبز خلا يكونا
0: أمو حجي صراحة يعبني تمن لك مالا
1: وو لعبة معري زر بيت قاوية أنا معرخ ندوز زبات حي مثلا
0: وو في بن كنت حارس انك لك أنا بقول نخي نوركن دي كسابة ليل دي حق زاكي نوركن أنا شعر أنا صراحة نبرا نمو مالا دي
1: ميكا
0: ها
1: لازم تعنا رو نبر صباحا نقوزة تعزر بات زي تزار من حيش
0: عرفني وجه خالص جميع خلني
2: دم حوي قريت اكبر لي كم ديلك حميم كم عرفت دنيس كخلغا ابقول نغا خوني زقب انا نيرو قلنا ولا انا نو علي طبق يرخبكم نتزقط من حماق نقرون كتصور يقالكم سمعني ندعو أهلها كتش أنا أكاي هي كونكم بقولي زي نقرأ كازلو نيوش تي كان زخو توصل لزلو خي بحبي نعخاخ أم عراتي هور دلك أتا حتى قبل زخلنا تي عامي تقولوت مقبار سلزغنت حاويغا مولود عنا رخيب كان خريئكا ليتن كاتر نتقولوت قبل كي
1: سلينا سلينا
0: ابيت
1: سلينا سلينا نعم
0: كده ازر بالي يلا يا زين تاول نرا
1: هيك عاد مزمت خيطه قهوه طري زبال نعم يطرح نعم
0: سلاتا قد اسنت كتام يعني لي
1: مش اكاجاج محانودي
0: نعم انا صحتي سلاز هونكي ايوه تزاري بكي
1: مبا نعم ياتي

0: كل خبز قبلك تنحقي ما جرحت نغرني جوم بعلا سلسل علي مبرك نغرك عليكم
1: اتولي تبلو الله خردي كالري
0: متى ما عرف نستحر على
1: عمي سيا تصاوت الله دربيه اكو يحسب لنا له كم سمعنا وصاي هم اللي سامعين هنا
0: معها من طيحه بتك تزبل كان كل غير الكلو قوز حلف كيف يبات الناس يسرح سريع
1: كيف يباتني لا تقولش كم على هم بقول كيف يباتني بقول
0: ايه او تو تحدى مساك ساعه وياك عند ربيني لك صفقين
1: دو سمعك الله
0: اتودي ياخذك اتودي دابا كان قيل لك هاي طوعان غنزم سرحني رهيب كبرك حل
1: ابالغه
0: سرحي سرحي له صرفه غنزم يهبن
1: زين غنزم زين نايت استسامعنا يا طري اتبل علي كيف يبن له غيري اتبل له لها كرشي كرشي وساكا
0: ما
1: وا نايت من عند قبل كي كنت حتاتي بعد خيخه
0: انت تاكزي خدمت اوكي منين عندي انت مزعجين بحال الا
1: قدام غوباي غوباي انت باهر غوباي كاب غوباي سنت اخطب
2: هلو ميكو غامي كانيري
3: تحاني اكزابير بسكان
2: طفي اكرا
3: حق المزراب دا طفي كاوه
2: حق خيخي ازنا حق منا خسالت اني اخولا لك بالكاني كلو ورادي غام تحايشي ليه
3: نسوس حق خا مو سليت كارو
2: كلو سليت اني بهو مني راز دولة الكزالهو اجي وسيت كاميرا يطري
3: دنعوي سلت وحك من هذيك اللي غاري مو انا ما عاد اي لمغه ما عاد اي لمغه مايكي
2: كل ما دالي غلي تنهي صباح نقوم ما تاخذ ده
3: مايك حوي كيما يجي رغم زقنا كاين دا يفلتني كل ما عملك تروح بيها
2: ميكو تاير هونك نحاول زي كون دي زكم زقنا زاد لي قداي يكون راح نسخد علي خير صنحي بعلي حزي خير
3: وايد حنا بعد رايس ود امبر مخد اخلاتنا نخيل
2: نعم ترايز وسطه فلي حكم الناس لزاد ليو زغفل كفافي لي اسب غيرو لزلو
3: كوم ويحش
2: سبك ابزي كاي زغونه سبكري يدلني
3: بك قبل دحان كم تازبل كان ديغير ادالي وصنحي
2: ترايح وين نامركم حيش
3: هاري هاري بروح مع التجاو
2: بقى تصبح الرغبه نعم

0: شفن
1: عليا
0: شفن يا حلولو عجل غدا حيث كانت يغطغون
1: نايلو في الإجبالة
0: كما هي في الإجبالة دوك عم ويقرأ شري
1: كاون العلي
0: مؤزاني كفوتاتي
1: اتعدبلت بيت قرسي أبز ختمة
0: ما؟
1: اندا زمام بيت قرس اندا زمام
0: بيت قرس اندا زمام ده هتشمع عند اللغة تصبق حسابي قل بخير يا بإيدنا تأطو بتريتان بتصفتان تستمسكر الله تكالكو يا بزغتما
1: نيرا باوس خلا
0: بغمي
1: حجكم يلا اتقني مخليها تكون انا ازي
0: اي ناي
1: تريتو زي حلوتك كان امخا بيت كرسي تقاطر في ترغيبه متاك تكون
0: ترى انت حطو لي غلو تا بيت كرسي تعشى
1: تفكر ابو ازي المعدا تخبل
0: امو غمي يركا تريتو زي حلو بوتا انا ما يبلغ كيرو تقل مسفن
1: ازينا باي بدبو انا قلت لك من ذاك تريت سبع دالي غلي
0: أبي أميلا، أجي تبقى بلالك
1: فكا خير بلالك

0: بتدر انا صو اي مصخوم
1: يمصان نبر تغير مكا خيبلعنا همن فرحنا عجي
2: فخيت انا خرات هم العلكه معنا دابل
3: يا جماعه تركير اذا مسفن امصي وزلو سب اي فتخون زلو
4: ايه انت يا خالد ها
3: تي تغطس خمزي مسفن مسل
4: متاري مالك كاري
3: كلامك صح على مالو كم زي متاري غير يسمع نزلو
1: حق خلها مبارك عليك انا مسخلو اذا غطس كم زكاتي بورو يمس
3: يا جماعه كيف سبزي يصانعو ديو يهتفتفوكم رد ابيني
1: عطا تخونكم عطا نزان يرا نيرات متن نصغمنا يزنس قرب اي تصممو
4: وا نعاخا خنصممو نحنا خنصممو
1: زياده صبطي قالايتي وي كاسالتي دي مرخوكو نيرا
4: ليش ما يلن قرنا
3: حساب بجاخن حساب عبيتي خنزارب كلنا سمعنا يا زميت قتل بجاخي
4: وي كاب جنا زقرقش زغلغلنا تنركب
5: وي سخا جنات للخي كاب تايفويد زبهال برصحات زمصحما كاو يخدننا طريبل
1: ها كدا من خدننا تاتي امنا خدنك محمود اخوينو
4: وي
3: انا بعفان انا
1: ستودد وا تاخوينا انا نعفن تلو لي عمنات عافينو قحدين
4: هذا صغر اسو بدا قراكيو تموت نسغا عري
1: سمع اذا دراولي كو نفعل كامش
6: ولا
1: اذا سلوني بلا كادو ابا اخو تعطع كبلان هدي سخطايتا نحسابو انت فتا كبلان
0: اتو حنطل اذا تبلاش دولو تبوتات نخعر قزي خوسد كان بحدش كاب قدامي مسمر كعرر سلزلو نلوم جميري اللو صباح كومبليتا ودي اخرك بكا
1: حراي طبق بنو صراحي جمرنا خلنا ارطيفك وداي بجنا تبديل لاي نازلنا
0: صقم يل صراحي عندي برو مع القطره
1: بقى حرا
7: هاك بان وي بان يانت
1: هاك انت لحيتي
0: انت انا مزف فرقو فرقو خبيل
1: صح انا مشيت حتى نرخ ولا ولا قرار هذا نعيسه كلت قبر النزله ذهب تبار فطرت انت ابو ولد مسخا كنت اي اريت سبيت لو قطره لك لا تغيره حجي سي ترفاني و
8: وا حنتل ورانه تي بديني ام انت كاخو علي بزناي كي جرب تبارك كاسي نعيك تبررني
1: تبررو كما خلى الصفا كله
8: مسفن مسفن سماي زهاجر كاسنعي كتبرني حنطل حنطل مكن بزناي زعن قرار زربا اي تتالل تخو
1: من اجرن
8: اسخطا صح
1: احنا ويزرو داب كدم حج صراحه خبري صراحه مزربت لينا حنطل انت ذاك ذا خفانيا ترى خجنوت كلا بجح قلم قيار قلا حج انت خبري خاطر لي نزل انا نبرك كنت قاعد مستدراوني كنت قاعد يرسل لهم كنت قاعد له كنت هذا هري صبو بجردان انتم شي بيزي ممكن كمان اتلنياك حتى تحمل كتلي فيني حامي قال لي ندري تسبلك يا حمام كم قبر تاخذ الكامبر كم قبر وي سمعني قبلهم كلهم مع باويش قاعد يجي احبرني كتاع حسبل ندري من تصحبروا دا زي موت لك حتى صبر انا غير هذا افضل حكي بس انت مسخه خديك كذا الكامبر انا كو توله سرح كويس عمم زلو
8: نبري
1: بدي اختبرات مخانية ترى عبس بدي أقول لك بيعبس
8: حرماس كايلة
1: ها ورسال سايبون نريقا لك اتم حكاية مريقا لك حمام ايوالا لك هيكوين اصيل لهم كيمو كم دي موتخ دبري
8: ما انتي اللي بقى زبي مو حجي خنتي يا خاص بكر اللي
1: نيقذيكو لحن نايتم اللي شو علي انه هون دي نايتم قحت مقزة زي حمشتن شحابين
8: هرا
1: لحن نايتم حكاية مين لحن كل مولك يرقى لك عصرت شحابين
8: كاب ترسين سنابت كعي كوتر عسر تتغير كعي كزكاة خمسة يبال كالنس
1: أتسمع أنا ما حساب سخاب قلت بنت حقا قلت يكون لهم سمامينا
8: تهي مخ قبر مجلات رخيب
1: هندي
8: همشتا
1: ماذا همشتا
8: زي خصها كعي
1: حرايت ملال
8: انت خين نبدا حرصة التحساس
9: إذا تعودكو هلو كما يوعلكم بزعبا حانتي بيت كرسي خبركم دليل ወይ ኣብቶም ቤት ቁልፊ ክምገብ ኢሎም ሰኣቶ ክነህልኩም በቃ ብጨና ዝኣክል ኣብቲ ገዛ ዝኣዘዝኩም ምግቢ ከይበላዕኹዎ ይወፅ እቲ ሸቓቕ ተተኩሱ ነቲዑ በቃ ናብቲ ገዛ ክዛር ጀሚሩ እንዳዝማም እያ እንዳዝማ ቤት ቁልፊ ትበሃል እንዳዝማም ሓራይ ፅቡቕ በቃ ሰብ ብሕማም ከይተወድኦ ከሎ ብጃኹም ከም ገለ ግበሩ ተኸላጠሙ ቻው ቻው ቻው የቀኒለ

0: تايدي تايدي كم زلم الشباك تفرشيني
1: أتو حنطاي إذا جزاكم تعين الشتاي شتتالون دي نوندو تقلقلت زوم سرحتينا خمي قيرهم سرح اللوخاء خلا يحطي
0: حقها هكلتا تبون دينا بشقاء تفرش عينسي حجينا عنك نعربيني دينا ريخا خمي دعم السلك إلى امتناسي لومك عربيني تقبون هنا

0: يا عمو شيطان كعوس خميجر كاريخا يا
1: حنت تنحي كاس قلخ بزاربه
2: انت عمنا انت خليمك
3: انت قالي اذا مسفن زبار سب مس حدا ود وراس زبار ريخ لغي نزات كالي ها تخاري وزا مفتح بقى خلوه كهو بخلوه طراي مهاب سماو جنزب لك الله اسمع اسكرس نسخس ود راس ود وراس زبار سب اي تولتني ها
1: انت هاي ود وراس
3: اذا خبوت ازم زمدك
1: انت ابو درخيبه كل حنا ما نقدر نباي مقمطال تمني وف هجي خنا اذا حلب قاعد تقلن
2: عمنا از ود وراس زبال كاب حلم خواطي بزاد راح بس خي يقول لك هيدو
3: ماشي ماشي ماشي مسمن مسمن ماشي ماشي
4: وا ده عندك انت انا كو صراحه ثانيه انا ود بيف درا حملت فراتات دي جندر شيت قريب لك لو من عنا راي قبل لك هيدو مسمن
3: تبر خذ
4: لها ده عندي ها سنبيت كانكو
3: انت هيك ده عندك بثمن سنبده بالحته تلال عندي قد
4: مو نريد نرى
3: نبي نود وراسي وي انت زود وراسي زبحان مرزا ملحسي وري زوا

0: لكن إيه بزحنا من اللي حليلي تحال فناني مو ودقلنا تقرأ
1: أقول له تنظيم تنظيم كاتو هتوت عابيكا هتول بيليكا قلت تشكا أسك استشهاد قلت تدفع أنت دولوي أنت
0: تقرأ البولا سام عاميكو شبه سماراتهم لكن تقرأ عمرو
2: حمق بهلد المدرسة صورت عيبتو أكجهتو
3: قدام لما سلو ملائكات تنتوب لا درس عليهم من قبل حتى يتبطحني.

0: ቀደም ጊሰትና معلمينا ومربياتنا ناي شهر لقب قبي أدرسوت أزل قبي أدرسوت اللي الطريقة فنية من لت فناتها دول شوعيات دول توقت لهي دول مفقار صحاي لتبهلال عليها نايوم يعني أقوي أسلوبنا أدرسوت من نوم دام تصو إقلنا أدرسونا أزل أسلوبنا أدرسوت ليت أيكوان ديولا ندرسو سايكولوجية ناي طلبت ادرسونا ان بلا سايكولوجي دي مدرسه صورت مثل مجتمع نتراكب يعناني مدرسه صورت بنو نايو ودقبو من مجتمعنا ايرتريا لتفنتاتو العلا ازي لمجتمع لتقيسو له اللي كان معلمين نايو خلفيه للسلوكه اما تحاول ادرس بلا اسلوب اللي يقل تتعاون بك من اللي شح قبو كني قلت لي بك طلبت قاو من قبو بلا قلت تبطن بك التعادات لهي كن لمسل حاجات يفتوني كن لمسل حاجات ردوا اللي من الدقوقو دي فصل كن ودو هجياكم لقبي لبمس لشعب انقرباته لأدرسونا ومهودونا على المعلمين
1: أول لما درس تقول الله السي طلبو جنا طلبو قرحة طلبو ماساسة طلبو قرحتو السيتو جناهو حالت كلها لدرسات دي بكسوت تكسوت بس كما تلاي لتن وايكات كسوا عدهاب قديدة لنو وايلا قبل وانو وانو حيراكا مسلقات لمدرس هذا اتفصل درس منوكو فاقاركا لمدرس مسلقا مسلاك باكا حان عجات راك باكا اتفصل راك باكا دي بنا برا دي بتعيشة دول تتعقل دي بمسلقا هلا اي وقت تسألو بل سقلكا اي وقت ما تاكاك لدرسات الحماق الهلا نعم انت كفوقك لما حفظك ومي حفظك ولا كفو اللي قال بلاك انت بسلوه ليك اللي تلا لمستيل انا الى عوته فول تايم بالوقت كامل اقل ادرس اقل ادرسات مثل نيه مثل معطاو مثل وفاء ولا ايه درساي يعني انت كان كلها ما درساي طبعا انا على قولوا ادل بل ندلكش ولا على انا ادقل الشقه ابيات بدل الشقه يعني مونت كل اللي تعجن مربيا سدي ما يتورد اللي المدرسين ودوا ولا درسوا ودوا لكن مهلت ولا اللي ودي العقل لن يتكا انت دي بمدرستا بعد منو لا تغنوا يما يبا حالته عمته حجه قلبو
2: اي حبرا ولا قالوا باسين لبسني دي بدولي يمصي بلال بيتنا اندقيسو مسادفي كقيبه لا لكفايه طائره زبط ياهو ولا ديبه ونايت مجالي هلا حما كم غبا بياتك غايسو خلفياتك غانا يتمنا بديبو ظروف تلكيت تلت اتما حالات هلا يوم فورم اندهبك ملا تبون غب تل هلا ودرس زمن نسي درس كوبا مدرسين يما لبوم مدرسين دارسام كواليفيكيشن نايم او در عينتنا وضع لبو خروج متخصص لبوم اند ترى لشغل تخصصين لم صو يمسن
3: معلمين لشعب شعبنات واحنا ندرس احنا تقبينا طبط للبل فهم للبل صاوا مسبال قال شغل ثبت هلا الا ذا قال شغل عقل لي بلت ان انت قاشا انت مجتمعي تمر عاداتي تمر قهوي تمر متي ويقول تدرس كبوت هذا حتى لما سبالنا يا معلمين لشعبنات الا قدامنات احنا قل ندرس سام لبنا حنات التهجيهم تا عاداتهم قل نقتل وجبنا مشيتهم تا عاداتنا قل اتو تهجيهنا قل اتو للب الفكر سبت على بكالي قبي ما برد لشعب ما اللهم ولادناتهم واللهم صورتناتهم واللهم مرحتنا.

0: مدرسين اللوم طمل من مدرسة صورت لفجرنا ولا كل هاد بقى أنا مسلوم عليكم فجرنا بلد
1: اللي أمادا دلي آلات كافي مناهج دلوي علم لعنده مدرس مسكب ثابت لبو آلات لتوجد تقلون دي قبي لأت قبي الحق وواجبه أقل إيه لآمر بارك لعلى جهل أقل تكنتت لأقل درسك أدرس اندت بهلا لتبقسا مدرس موراهو إيه معنو معتصمو في قريتو اتلاب قسطو لهلا سير للأدمع أقل لقبا وبكل أكيد عادات وهجيا اندي لتفلل اتكرس مجتمعهم اند اتا اقل امر واند امر اقل مرح واقل الافزع سبلا لكن لعب وقايه لدرس ابن هجيا لقبا اكوفو لتكتب اي ماتو من ايه تتركب من لاداليو كوفو للدالي للبل وبعد يم لألب أسئلة بليس لحز على منا منادل لوديا حقومة بقسا يتقبي إما قبأت من قبي وديا يوديا يقدر يأمر ويتعوت التالي اللي بالحقيقة كل رأسه أكاني على تقلوني أقلو دياتو أقل تعوت التاتو أقدر لتحلن ألبو اندبيلا كم أروحاتو تدفع أقل حريات لتسبل على أنا ما ندالي ود اندبيلا أتلات هيا بيسير لتبقسا أقل عوتي لشكل لتسبلا يوم فقريتو إلا أقل أن رهليناتا حروف لي على أقل قوميات لتكتب لي على هجاجيت لتكتب ما سبقو هاجرو على هجاجيت أرتريا أفادل اللي جهد اللي تكتبه تقرأ ودرس أبو
2: لحنا لما أنا بهدف أقل أبديوت قويتو حروفات أقل درس وعلبوت وانقصوت وجميع أقل الأمر نايلة نايلة حساب بعد قلنا أمر يكون لما أنا حنا لا أمرناهم إنه بزح قيم دين احترام حد كفوت تنابر كهالو مثل طبيعة لهلا أقولو أمر منين ما لعلتو
3: تشعب تأتو أبياتهم قيسو مثلهم تتحاقوا مثلهم تتفهموا مثلهم يعني لقى دقوا ودوا لأبياتهم دقوسكم لا ترفع معكم تقولكم المهم الدعاء لدرسه مسيهن الأول الأنسات تأبيات مثل الأنس قيسة مثل التاجكة لا درسهن سرن درس العليا لا درس العليا أنس العليا وصرنا عند حاجة يعني لما صاريا دي بسنة إلا من قومية تقرنيا العلو تقرأ أمره نوسم سمينار قلوا نوسم اجتماع عنده ودو قلت فاهمه قدره
2: حتى الهلية تكا أمانة بنا قلت تنظيم تنظيم كاتو هتوت عابيكا هتول بيليكا قلت تشكا أسك استشهاد قلت تدفع انت دولوي انت لكن الأسلوب والأقبوي لابد شكي دعمت حزي وميرحت حزي
0: لا صورت نوصة بأمان صورت قلت قلت من قبي يعني شعبه لا تقدم قلت بابا شعبه يقدمت من قبي صورتي تعودني بلي ما طور حرب لقويت قلت بدها قويت قلت بدها اللي تقرأ اللي ما بدأ اللبو با من تأمر با تأمر حتى كلها من تأمر حتى كلها تأمر للا بكهب للي بل ما بدأ بدي بسنة 1983 اللي قرار اللي حكو فاقرة لا لا درسة أسك سابعة أسك سامناي لبعض حاو علو ومن قال أي سكر درجة اللي أسك سابعة سامناي لبعض حام درسة ومي رحتهم مدرسين اللوم طوم لمنا من مدرسة صورة لفقرنا ولا كل هد بقى أنا مسلوم عليكم فقرنا بلد
1: هجيا أم أدرسوت بداية من بح وأكام براق علت لما لأدرسو لهجيا متهاجاي للأموران دي يكون بلا درسو يكوني لبزحو من بعدات قوميات لما تقو قرب مباقس مهرو اتبوم اتلان دال لتحابرون دي يكون أقبوي أدرسوت لدرسو يعلوني الواقعي اللي تقدرا من أمبل بكوفو تقدرا مراك بك تقدرا عند أمبي من نتسأل لأتلاسير لتفررا يتحلل اندبيلا أقل آمرتو أقل أودياتو للي بالمبادئ تردبو لتركبا سبت قبقى تعوتا وعوتا
3: اللهم تقرنياتو تقرى البولا سام عاميكو سبع سماراتهم لكن تقرى أمرو من نسب تقرى والعالين تقرى أمرو أقل مي نيات على قلوهم لأجنيت اللي أريناهم قل درسوا بهم اللهم حتى درجة قلب صحابهم لبل يعني أمل ثبت على قلهم لا لو عمل شك على هو تعوته.

معلمين لإلي صبي جنا يعفر لولو والعصر حمس لي تما مدرس قل لي دول لا أقدروا هتوم تمن يتحمدوا لفرصتنا يوم تلجهدنا يومتو كلهم لأدرسوني كلهم لربوني وكلهم لدي بلي أماكن باركالت كبتوني مدرسينتم مدرعتم هتوم تم الشيب لو دوني إقل لا لو ديكوا ودي واده ليكم نقبي

0: بيته درسها يعني التفاصيل على الكود وكده مثلا حمقري يعني يمكن ورا 9 سمع لما تو ورا 9 سبع لما تو ورا 9 وسوس لما تو ورا 9 90 لما تجب حمق كترف ودرسها اللي للبورو تم درسات على اجل تيبل يتقدر اجل ميتو اللي تلحمك حمق بدراسة وحمق دي وطنيات وحمق دي بشغل وحمق اللي عيبته ود مين ادم عيبته حتك هدا من البلوكات هديه حتك هديه
1: يتهدي
0: عيبت مامي حمق مدرسة صورت كم حتك هديت
1: سلف سنة درس مع يعني لسب قدام لي ولا هلا حرسها و بعل نوايته التفاصيل عندما تو أتعال بيانا دا كومن فانا لنايد بيه هلا لجمال بيا تم درس عندما تو كنا ودوهم ما قلت حتى ين بلوم نحن المدرسين بس سمعوهم قلت له جاني تم حزوهم من قبل افقورهم كسموهم الا سنة كاملة حلفت
2: دبر لكن لعائلة كلها يتفررت من قبل لما برت يتقبيني لأب تنسى قيسة من قبل لولد دي بعطال لحزه لولدت دي بعجعي تحزه وورد دي ماي لأسيت دي بدكو كل الأسرة يتفررت من قبل قلت تنبري تقدرني كمس المدينة يكواني أزن دم أسأك كم والد اللي كحمد جنبك لكل وقت هبنا قل نقدر الصومتو أقول على الشيء يكواني ولو لفهمك ولو لأمر علم نورته وجهل ظلمته للبلد قرآن قدم 1400 سنة لا تكتبه من ما لأمره دي بأرضية اللي تطبقه كبت ديبه لأنه لنواه لا طاله من اللي جيس ديبه لحاه من اللي جيس ديبه اللي عجاي من اللي تفرره واللي ماي واللي قرهت من العقبة واللي ديبه شوية مشاكل على
1: أولا اللي هي قانات ولا هي قامنتو هيقاكم لما جنيتكم يكون كانت قرأت كنا مثل لا تقرأتنا كنا نمس الله يعلنا كنا وقت مرحبا بهي قانا ندرس قال عيت يعني من إلا يوم وكين تفسلكم إما زابكم حزينة من قبل جنيتنا تأبياتنا الحزينة انتاقيم مدرسة تبين إما زابكم أقل ملا تودوا لعلو انفصل لفقرهم لعلو دراسة للحل فهم على جنيتهم سبت فهموا بتمثيلية سبت روهم من اللي وكين كالا هيقاهم كبتوا
3: اللي بقاس مدرسة الثورات قال أشواكنا عندين أتفاقر وأتسألال عندين عارف مدارس تل حالة الله من كور يتقبئ ويتسأل نحتى لبيلوما يتسأنو من هجائم ندتناو نو هجاجيت بعدام اقل لتسرات او لأريمو العلم يكون محاز إيل عدي عند بيلوما من ما سلل لشافكو يتحقلو
1: 83 انا من ماريان دت غيركو دي بكرافرو زولا افتا زول دي بقسكو افتا زولا تقريتو فرو حبر برو تتقرنياتو لترفا لكن مبزحو عفرتو قال قال ساهل له لا تقريت دي بافتا وزولاتا أنا يعني تقري أمر نبالكو يبوحا وقسكو اجتماعو ديكو قلو أنا با تقريت تاقيكو حتم يتاقوني فجري أنا بيلوني لا تقريت كحبت منا إي سبتنا تقري أنا كحبابتني حبابتا أنا تقري حبابي نمروني بيلوني أدت تلاجات قلم زكاتو لهجت بون سبت قا نايوم لهجن دا امريكا ديو مدرسة اوغا كا لهجن دا امريكا بوقت درسوم سنيتو اورا جديد حديث عندما طال لكن با هتول الامر لهجت دول ادرس دول تاغيم لامورو مي لامورو مشكلتو
3: مناتا يوم تعس ديما يفجر تابطم هلا لانويت لابقس محاجز وتقابيب من معلا التا متدكويت من اقردو قلت نقل هدف ومبادئ ندال قلت عوت فجر هيني اقل ارتريا لقب دارس اقمام اقل اللي اقدرت مالي اتحقفو لقل ركبة كتب بعد هجيا عند ترجمة مثل ليت مسانا لهجات بو اتلا ادرس معمل أمرو لإيبال لعيماتو شعبو ودرساهو اندحسبا

0: مدارس فتحنا، فصول ودينا.
1: مدارس ثورت صورت وتمثال تنظيم جبهة الشعبية فكر ورأيته. مبادئ مدرسة ثورت فكر ثورت اندت عندك على العباء وللت بنتا مركز مهرون دقبت من حتى كل حرور أرادي وقر أباي اند أمادت لارأو منادلين فكرهم ورئيتهم لت عندك أو أمانة شهيد اند رفعو من ندال حار ليل بلوت أنهم لفتو وطن لتطلب عول قلت فعدوا ليام إينا يوم ليل حزم واتنين كما أفريت تأكدو
0: والله متما سلف اللي أمنا يعلاني دراسة نيلة أنس من قبل أنا أصل بحال قل أنس إلى درسني أبونا خاصة دي بزولة وأفتا المهم لا لا لا لسب يتدرس بيلنا ولم درسين أنس أولا مسات لي رحمتنا دي ماريما كم سولو على ماريما كم سولو دينا لكن أسك نوصم دفهمو اللهم لحيسونا لبلو هن حتى يوديراني نيكون مقاومة على ولاد أنسنا إلى دروسهن ولاد كفا ولاد لدروسهن بيلو لا بمنع له أنا أول سبت عليه قلنا لا والد لا درسها على لكن حاري كما أجنيتهم لأنس رياهم دي بأبيات مزو مثلان لوعلو دي بداية مثلان هلو دي لقى لقوة مثلان سبت له لما اجتمع فتيهم كما ولاد رأيهم زي الناس لقبا السيت لقبا مدى درسة يندرس للبل يعلان

0: جنيت من مشكلة على أوالد وولد مثل يدرسون دلوا المشكلة على أنا والد وولد قلنا فناتين قدر مدرسين على بناني اندبلنا يعني قوس ودينا لكن في الأخير سن بيلوني كنت ما انبتت ولاد والد مثل يدرسون فناتوهم دب من تقوله كله به قهو درس بهذا تيكون يعني تقري للدالة سبت على به قهو تقري درس على وتقري نعمة سبت على ساهو عفار لكن مدرسين ما يتركبوا لترجمهم ركوبهم يعلون عريتهم لا تركبوا هذا 89 دواحة قردة مقرأي مدارس أنبتنا مقرأي نعراته نا يكون أما مشكلة اللبنانية كون أما مدرسة مدارس على قلهم لا عليها كنائس بروتستانت كاثوليك كل كتب ولا حروفات نايم لاتين تلاتين بدير وتيام على
1: لغة أم قلال فلسفة يكوني ديب 1984 دي بيو إن لتقررتها لغة أم تتقرر عند هليت اقل لجناته اقل عن جنان هاجا حوالينا بلغة أمه أم بالهلينا لا قدام لكن حابرة لغة أم من فصل برا ومن مدرسة برا وكن دي بمكاتب ودي بعيد أشياء اتل حابرة للس حابر ألبوني لفلسفة حقومة فهم كها لغة أم لغة أم اقل لطالب بدرس من قبل أجيد كاب لفهم اقل مي علميا لطالب حنقولو وبتل تتفطر أكانت الليت نايلو قط لتخصص إلا أكان إلا ابنا يسلف للسمع لقط ولا تصبط لقط يقول لنا أفكارنا شيب لتوده تاتا
0: أنا مقرائب كتب يهلاني مدرسين يهلاو أبعارو قلنا تسكن بيلنا وشان بيلو مدرسين عربي يهلاوني من سودان بقروش اندودينا من سودان همسا انا مدرسين بعربي درسهم حمص ابي مدارس على ديب اللي مغرب الا حمص مدارس بعربي درس عليه لكن ان ريالنا تقرا لدرسو هي قهم لدرسو وبكالات هي قال لدرسو لفرق سماء مدرته سالسي فصل يقام لدرسه وسالسي فصل لدرسه مثل امتحانها بناهم ايوه ليهم يلفوهم مني يقول مي عربي يقام يكون يقام اقل اقبع سنة اللي كل سنة عربي ليت اقل درسه بهم الا يعني قاشات اقلهم
2: نوسهم عند بيتو وعند سفرو اقل درسة مساريفهم لهيبو العلومون ادلين اتكل مناسبت ات لتفقدو سامع محنا يوبيل زهبي مدرسة سورت هيني مالا ات سورت ويوم قرر حريت اقل علبوت وكاي اقل سردات اندي قبي لتبنى حشموتات ولسابق على مبادئي متصبر اقل بعدام بابكا اقل تأدمع كمسل لتقدر لنحزيا اقل نبصحا كمسل نقدر لقب اجهد التلي حديث في رارو عمار اندت عندقناه ابقى افو كمسل نهرر ونتعوت ليتاتو اقلمي قداميتو ليداقم اتحاريتو ما ايشنن مالي مشننو يومتا
0: قرر اولنا دول رئيو بزوع اماكن على ابايل على قلو برا ليت عندنا قبل كان لنا درس ديبا كمان بوارديتنا درس حال ديب اللي ده واحد قرر أباي لعلى مدارس كل دول مستعد متى أباي ما سهل لي لو كان قبل لعافشنا نيا مدرسة ده كم كمنا ده كبرنا جيش كل عافشنا السبورة اللي قبل صدقات حتى قلني دين قدر صدقات ما بزهي على قلنا دي بنتهم اللي قصوا العلو كنا ندود دي اللي درجة اللي بعد احنا نينور حدوق نور ينحسبوني نو رليت من قبل يعني تقارير دول كتب بيت المواكس ولا بيت المواكس ولا إلا توديه كل الأواني كان على ناديو قرر أبايته كهربات قلبهم حتى قلبوني مبل لمبة حتى قلبوني قلوا كل حال. فلكن جبا شعبية من أساس لحسبيو دراسة دي مثل مثل مثل لا حرب قل جيش بون دبيلة مدرسة الأنبتايو حول حريات سرتينا وقت ليل تريك حتى مشاكل على قلنا مدرسين طلبات مزعو تمدرسة تمعطل أنا أتينا مدرسين على كل المدارس نصنا زباتنا أقل إدارة على مشكلة ألبو اللي كله دي ثورة يودينا من قبل مو ودينا علنا حتى هو يودينا لكن أقل لا فجر له مسح حرية هليت أقل لا دالن دبالة جبهة الشعبية اللي كله ودي
3: اللهم مدرسين اللهم وعامة منادل إريتريا قال تهلل لدول كله عليمة وبحاجة قال تهلل وإريتريا وشعبا دولة قال لك بو ربي يقول إريتريا لخلق عيوم ملايكات ملايكاتهم لدول إيردقم من الجنريشن لهي إيردقم حتى دولة تكالاك أكلا إيردقم تعرفيت لا تعرف لهي قال دول كم سالة تعرف لهي أنا لدقم يقبل لأنه يعني كله إذا تدرس نيات بكا بوقت تدرس نيات بكا دي بعد دراسات ناجح أنت ونوسكا قد تتعلم ما ناجح أنت من رحكا شعبك تفت من رحكا لجنات فت من رحكا لوطن فت لوطن اقل اجي لما اقل تهلي
4: لو عاي سياسة لا لا لا لو عاي سياسة لا لا ثورة وعاي سياسة لا لا لتدو لهي العلا ولا يوم لحلا ورا يوم كل قال شهادة اندى صابطة ما تساكا دحرات اي حاجات اندى رافعة ما تساكا لفعل دول تريو لابي لباد ما مليت لحتى حسات لقل اندى ادرسة اقل عارف او مين حتى حسات اندى ادرسة اقل تخارج شفك تريو ليهم انا عاد قدام مخلوقات وعاد مدرسين.

0: ርእስ ስያስ ኣፍወርቂ ድቁብ ርዝቅ ኤርትርያ ብዕልም ተዕሊም ወተጃርብ ሽቅል ለትትባዛሕ መቕደረት በሸር ክምቱ እመናሰበት ዝክረት ኢዮቤል ዘህቢ መተኣሳስ መድረሰ ሰውረት ዮም 20 ሰብተምበር ዲብ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ እተገብአ ሲምፖዚዮም ሸርሓ ርእስ ስያስ እትሸርሑ ቀደም 50 ሰነት ሌጣ እንደይገቢእ ምኑ ወኬን እተዓላ ወቅትማ ቆወት ኤርትርያ ርዝቅ ኣዳማ ከም ሰለዓላ እንደሸርሓ እታ እግለን ሓዘ እግል ንብጻሕ ለልዓንቅፋና እግልት ወርኬ ዝያድ ኩሉ ህየ መስተቅበል ዳይም እግልት ኣከድ እቲ መቕደረት ቅወት በሸር እንደረካዝካ እግልት ከደምኩም ላኣት ሓዘ ኣፍሃማ ዲብላ ውዘራ ልብቶም ውቁላም ሰብ መዚ ሕኩመት ወጀብሃት ቃደደሽ ሜርሓ ደያናት ዋዕዝውመት ለገእትግሎም ጋሻ ለሓድረውተመናሰበት ወዚረ ተዕሊም ዶክተረት ሓሊማ መሓመድ ለእሕትፋል ምንፊ ቃደ ወኬን እግል ፊራሮ ሓዲስ ብና ወጠን እፍዕል እግል ንሽቀ ከም ሰልሁማ ናይ መስተቅበል ኣግማም እብለ ሐሰ ተዕሊም እግል ንረቤ ገለድና ለነጀድድ እተመናሰበት ክምታ እትሸርሕ እግል መማቅርሓት ወሙነዝመት ተሓመደት መፈወድ ዓዳት ወርያደት ሰፊር ዘመደ ተኽለ ብተረቱ ዝክረት 50 ሰነት መተኣሳስ መድረሰት ሰውረት እትቀበት ዓድ ወካርጅ እብለት ፈናተ ጽባጥ ዳምቀት መናእስመናት ኣህምየት ናይላ ቀደም 50 ሰነት ለትነስእ ኣቀራር ወፍሬሁ ለልእዘይት ከምሰልቱ ሓበራ ወዚር ካርጀት ኣሰይድ ዑስማን ሳልሕ ሃለዮት መዳርስ ዳኽልየት ተጃርብ መድረሰ ሰውረት ምልእ ደርሰና እበል እብል ርእስ ለቀደማያ ወረቀት ለቴለል መታክል ለበዝሓቱ ምን መዕላ ድቁብ መብዳእ ተንዚም ጀብሀ ሻዕብየት መትሰባል ሙረብየት ወሙደርሲን እንደተሓበረቱ ባቅዓም ወጠኒን ሸባብ እግልፍረውኩም ትቀደራ እብተፋሲል ሸርሓ እምበል እሊ እተ ሲምፖዚዩም መድረሰ ሰውረት ምንኣያ ወእስክ ኣያ መሳዋት ሃገጊት ኤርትርያ ድራሰት ህግያኦም ከም ሰለሁመ ተጃርብ ድራሰት ሓቁ ሕርየት ወፊራሮ ተዕሊም ምን ሰነት 225 እስክ ሰነት 230 እበልብለ ርእስ ውራቅ ሕፍዝ ትቀደማ እሕትፋል ዝክረት 50 ሰነት መተኣሳስ መድረሰ ሰውረት ፊቃዶ ዛይደት እግል ፊራሮ ዓማር ወጠን እበትብል ስቕራት ምን ዮም 17 ሰብተምበር እትክል ዓድና ገብእ ክምኣስመና ለልትኣመርቱ
1: تبعت خبر حقون تعديه بمناسبة ذكرة 50 سنة متأساس مدرسة صورت في قادو زايدة تقل فرارو عمر وطن باتب السقرات تيوم 10 سبتمبر تأسمرا سينما روما عفي عادات قدما تاب تلفزيون إريتريا قل حد كل ساعة مباشر لطلقة برنامج تمدة ندال تحرير بدرسة مدرسة صورت وفرقة عادات قيحيت عمبوبا لا تحل حليت بدرسة مدرسة مدبر أسمرة دقما بل اللي بهجي توزع أو وكاليت والديت لرئسو دراماتات كامسل هما أشعر بهجيت تقرنيا وتقريت تقدما حرستوت مديريت حقات التي اقل لبركت التا سد ابصر حرس اقل لركزو من سب مهنة متفاقدي تقدما اللي متفاقدي لا تقدما مسؤولين ادارات دوايح مامرت حرس ووكايل حرستوت اتعد نصور اتقرهت مسل سنيت تلاتو حرستاي عمر لهلا حرس وبعض حال هلا درجة اقل لرؤو وتجارب اقل متبادل يوم 15 سبتمبر التا اقلا ودو زيارته مسؤول مكتب حرس التا مديرية السيد دسالي محراي وات فرع حرس اقليم عن سبب مقرحي ورات حرس السيد تسفى برهان حقوس بترطم حرستوت من اردت نيش التي بركوت جلاب اقلاعتو جهد ترود لتسرقل كمحلا ودحاو كم مثل لا مثل سنه لا تو حرستاي السيد ادم عثمان ات عدن السر لا جبهه سرقله جربه حرستوت بزح اقل لتنفعوا با قوماتو حبا مدير مديريه حقات السيد ادريس محمد حامد تا اقلا اسمع كلمه حرستوت مطمطور لا لا اقلو سرقلو وراتات انسوسوت نهب ودور ريح كام سلهما التواب نواي تقدمو دمان قزاء نبرا اقل اكدو التاود وجهد هي دور ومشاركة مئمرت وناي شقل سب شركة اقل ليزيد توسع

وطنيي فريق إريتريا الدنمارك تقبي هلا جيغرا شامبيون أتلتيكس عالم كل ألف عسرة وسوس عودة سجلا يوم 10 سبتمبر مدينة كوبنهاغن تا قبعة ناي 5 كيلومتر ناي سرقيا جيغرا وطنيي فريق إريتريا بقبي أولمبيكاي أتلت داويت سعري وأتلت سايمون سامئيل تو جائزة ميدالية ذهب وأفدت نسأت أمبل اللي ود 10 سنة أتلت سايمون أمانيل قلا جغراهو ب 10 دقائق عند أتمام سالسيت درجة عند سبتة ميداليات نحاس عند نسعة فريق وطني إريتريا أورو جغرا كل ميداليات ناس أهلا أولمبيكا أتلت داويت سعري يوم عمت مدينة أكرا غانا لا تحضرتو شامبيون أتلتيكس أفريقا تجغرا 5 كيلومتر عند تعوتها ميدالية الذهب ناسي كمعلا لا لتفقدتو.

متقبلتنا حقول لحجار متعديت موسيقى تهدي بأخبار خارجي جنة تعديت مرحبا بكم عبدالجمان. حكومة فنزويلا مثل ناي فرنسا شركة بترول توتال أرنيجيس تطور مجال بترول لا ركزة ناي مفاهمة مذكرة فرمات لا مذكرة إقل تاينوت وتعدين بترول وغاز طبيعة كم سل شمل شرحة أمريكا وفنزويلا تطور مجال طاقة لركزة تاريكاي لا تسمى اتفاق التحل فورح أغسط كم فرميا لتفقد لا اتفاق أمريكا تطور صناعة طاقة فنزويلا ناي حد 100 بليون دولار كسأت رأس مال إقل تيدي بمقابل هي 65 بليون برميل لا لتواقم خزون بترول فنزويلا إقل تراقب لا أقدرته بدرجة عالم بنوعيته لعبة كامتو لا تشرح اتفاق شركات أمريكا تعصر السبع كانت تعدين فنزويلا أقل يتحدد وقت فرارو قليداته بل اللي فنزويلا من اتفاقية عباي حد كليميت وعصر بليون دولار اتي اقل تركب كامتو سب مزا طاقتنا الى عد حبرو قبلت كوريا مقدرة عسكرية قل تعدقب هوتاي دور كامبو لا شرحتو ناي مسافة حجار سواريك بالستيك جربي كام ودي تحبرت اللي ناي يوم 10 سبتمبر جربي سواريك ات مفقار صحاي عدا كم قبعة شرحة لجربي هدفو كم بس حالة شرحة قبلت كوريا دول عدوان قلا بيلتن دول لكت كم الحالف حبرت الليت قبلت كوريا اتيوم عصر كل سبتمبر ما ناي مسافة ريام جربي صواريخ بالستيك موديت لا شرحه وتقارير قبلت كوريا وجابان بتلولي أصبحن شرحكم هليا لا أفهم لا قدم حتى سامن لا قب أجربي رد فعلنا إلى أمريكا قبلت كوريا وجابان لا ودياهو ناي حبر مثل مد عسكرية كامتو كم حبرت لذكر جمهورية تشاينا يوم 10 سبتمبر ساتلايت بأوروت روكت فتتت هدف اللي حديث مهام شبكات اتصالات اقل لتوسع حفظ مجال حبري اقل هلي وحفظ ميترولوجي اقل لدك اب كامتو مركز بحوث فدا تشاينا حبرا تشاينا اتحل فاورح مايو اتحد لا شبيه حفظ لا قدم عصر كل ساتلايت اتورح جولا هي عقل صناعة لابئتو 5 ساتلايت اتورو وتحت روكيت كم فتتت لا لتذكرتو تشاينا مجال فداء قل للطور تكلئ ألف عسرة وكلئين هاي نوسا مركز فداء كم أسست لا لتفقدتو كمتقبلتنا أخبار قدم أتم أرس أخبار قل لتقوم لكم رئيس سياسة أفورقي دوكو برزق إريتريا بعلم تعليم وتجارب شغل بازح مقدرة بشر كمتا شرحة حرستوت مديرت حقات قل زياد التي ورثات حرس بسر قلت نفعه متفاقد تقدمها

0: جل جلالك مد الصورت ومدرسة صورت وتاريخ الأطفال قاعدين على التلفزيون. الله
1: كمان كنت
0: اتفلي
1: حاله
0: اتفلي والله اتفلي
1: حاله. انا تاريخ نايل له مجانيت نايش كم سمعكو مرة تمسطكو سمعون حاله الا مدرسة صورت دي بزيرو لو المدير ليت اتنا برعت ولا ميت
0: الله نجات ولا شيء. الله يكون يمكم صلي يكون لمدت لها مدت حروبات سبت علت من اكان اتاكان نقص على وقل سلامات لمدرسة وسلامات لا دام يما هذا لتاريخ نوس وبلك ليكو لتاريخنا يا مدرسة الصورة ابوك كمال يعني منادل سبت على فن امر وسن الحاكيو وتلحاكيو كبس وانا ما قدم قليت هاي قادف نجات ولا شيء قادف برضو انت يا ملاك ليه تاي متداق ومتى امر قليل
2: لا كاركتر الفيلم لا هوليوود ولا كاركتر فنتو يبلكوا له فنتو كون عرق عرقوا
1: الله هشومي حنا كاركترنا يسحل بنتاجه كلنا انت ميت اللي برنامجنا مدرسه صورت فوق يتعفيه
0: ترى انت نجات ولا كت انهي ما تنهي خلاص كنت هاشم ما لها انت دي بلا حفله
2: عالكو ترى انا كاريبالتو بناسي نودين كل عالكو مثلنا عالكو
1: لا هشومي ابا انت هاجي عالكاني انت دي بابحت مسكرب دي بسون كرالك
2: عالكو يا قبك لا في روبيت تلب عالكو وحر انت بكسر كل مرامريني يا خزات الفيلم انفركم انا يا
0: محل انت حسان هاشم اللي ما تنافر انت ادم كمنو هذا الحلفت سامعنا ليك التحاريد نقبه هذا معرض وحفلات وعفسه بتهلا سامعنا ليك كلنا ديبو قنديقيش
2: جماعة يا أخي أنتم اللي برامجنا ما يظهر الصورت كلاسكم سلاح حساس باني فقل تراجعونيت وتنشعونيت هزل لكم مش قدام على كيف وتنطر هي حر أنا من حزة قيس ومن حزة ترف حدقون عليك
0: يه رأيتي دي لما تنافار رأيتي دي تحنتون تهدي لما تنافار اللي بس قل تبرد من نوتو قلت تجي حتو بلاك الليكو يه مما قارتال مهتانتون تل نجات بيتان طول هذا
1: مجنين
0: يا مرنا هذا دحين هتو نوصل من رجعت ولا شيء لدول لسألك يبلسنا ديبو يما يبلسنا ديبو مدرسة صورة السنة 1907 دي بعد بيجاي اللو مولادنا يعني ناي مستير سم زيرو والبولان هلو إتا تأسست يما إتا لا زيرو سامعين هلاكي وقراو هي حري على مسلل على حروبات اسك اراد وقراو هنا اسك اولي وقيتم ومنو هي يما منو هي اسك تلحنته اسك تلحنته منو وتاخيرا هي نتاخر دي بحرير بحضر حرير بحضر تاخر كنا ما سلي يما لي
1: سمعنا حاله هذا الميزه كانت قاعد زالت
0: الله نجات ولا شيء الله عجايب لما تقعد وتحضر العلت يما لمدت حرب سبت علت من لكفنا يتعايرات ومن جفر أباي قلت الشنك اندت بهالات يما مهرجة لا بقلت عود ندال مرير حالفت مدرسة صورت ندال مرير رجعت ولج
1: جل جلالك نوس إلى مدرسة صورت يقول نوس أبلكم اللي كحاله صورت تقايس على تيتبلوني
0: عبي إلا مدرسة صورت ولا صورت وأجنوسة هي صورت نجات ولا شيء جنوسة صورتها أزاي عن معرض وعفي واجتماعات صبت هلا كل نادي بالبيت لهلينا ريك نفر من ده يتعرف منينا إجني جيستي
1: مرحبا
0: صبت إلا ده بس يعني الدالة دي بيت ما تقاس هاي لبو
1: مرحبا
0: دالة يما ولا مورايها بيني قلي يما مسلكي
1: مرحبا
0: لا مورا لكم يا يما أبي الله ذكريات عجيبتو
3: مرحبا
4: صار ما حد زوايك بك من اطابحك بس كير قابلين
3: حكي دافئت لرؤيتك كافيه عمرها بي وعافيه ان شاء الله
4: سنت بي سلمى ولا كلامه ما دحرت اللي دبن هذا ترفت انت ولد امبارتات انت نديكون يا مسك احلي
3: يوم ذكرت 50 سنه مدرسه صورت تايكون واميها منا مربياتنا مدرسه صورة سبت على عزومه قلنا دي توايده تقلنا لي تو اسكا قيس ليكو
4: سنو وديك امكي عبدي بعلت وحنا ما مسلا شعب لا جعلنا الله قالت فلي لما ربيات هي حالة سن مرار حول فاتنت قابت يو يويت وطحاي
3: ايوه
4: اجنيت له شرفايا وربي عليها

0: حكاك مين؟ انت يعني اللي لو كان شهيد رحمة الله عليه يعني من سلفتا مدرسة الثورات على ما دي بديش تلكني
1: سبحان الله غادر على ليت أبيلك
0: وتقوره
1: من حموم على
0: أيوة حموم على كالدهوة قالي
1: والله حبا كم تعب وجرست بس دهوة
0: دهوة دهوة عجايب عجايب عجايب كنتو دهوة مكان يعني سودان ندوه كمين
1: حذار هتو حمام حمام قروبي على حمام توزيع حمام على هتو وقولوا له مسلو اقل ميت وزعنا هبيلو سبحان الله قادر عشان حرب واستشهاد ابو حمو ومدرسة ابو ومسؤولين ثورات كلهم عبايهم وناشهم مطعوم قد حسبوهم كيم بولو كوي اللي كم بيلو واللي سلاح هذا هلا فجر لي مخزن اللي تيتو الى تريال لكن دار سامنا تحزو هلو درسو بيلو
0: عجايب عجايب كتوم يعني كفوة دو حقوها
1: كتوم
0: ابي
1: وتوم لسلاح مخزن اللي لتي قلنا الكفو بن حزن لينا هبيلو حمام قل استشهاد وقل وقعي
0: الله
1: خلاص أمو لهم كل رأسه بلا بيلو بلا بتحللو منه حالتهم ما استب دولة جنيدة أمريكا سرهم سودان قيسو كب حديث قلت عسكر ما تصورت أيوة وسرهم ما هي من مدرسة عنده هربو دفاع قيسو كم تحللو منهم كم جرسات قبولهم وزعوهم وزعوهم وليه دي بسلاح تقيل بعد حيو أيوة وتعنكت أبتا تعنك سواقنا دبابات أم حرن دك عاتل ودقدق أفجف عند وديهم استشهد انا حدار وليك قاليته
0: ابي
1: قاليدي بيته لكن قاليد قلت تركب قاليد هيب مين قدم
0: حقيقه
1: والله استحمل كوه
0: حقيقه
1: استحمل كوه
0: استاهل والله استاهل استاهل كميل حقيقه كمالات بالهليكه يعني قاليد حق حزيكه قاليد دفى كمان لا نايكا سمرت فؤاد كدفى
1: ايوه
0: ورح كدفى
1: كمان
0: هتاتا بس يعني هتاتا قاليد لحظه وما شاء الله وتبارك الله يعني تحبن وشنن اصلايش ميت فراسه تطرفك مي
1: ما شاء الله
0: اصلايش ميت فراسه تطرفا
1: ايوه
0: يكون لموت لا تقدام يعني كله اتعراتو انا وضحنت لبل السكم ما ميتا
1: ايوه
0: ما ميتا موت
1: اولاد مدرسه ثورات حلال حمق وكود وسرق
0: أبي
1: وأسباداي
0: أيوة
1: وسكي
0: أيوة
1: إيه بدي بمعنى
0: إيه
1: أيوة ولي أذى إلا الورثة منه بإيمانه سبتة وأروح دهبة حين هي ما شاء الله تبارك الله سك أذى بس فراسه تحبني لي
0: السلام عليكم حيسام عد
1: مرحبا مرحبا من دلع أرحب هذا بلي ببلد
0: قصيت قصة هاشم ولي يوم يعني أبوك كميل تاريخ مدرسة الثورة قلت درست سنن دوتي كسمع
2: لا اله الا الله محمد رسول الله هذه مدرسة الثورة بنك انا بعد هجي لبونه تلقي مدرسة الثورة انا حتى
0: انت حتى انا هاشم سمع انت هذا صبر دقاب ملك خلينا اسمع

0: اجمولي اجمولي اللي في يقل انفعكاته هذا قلت عقبك ما درت الثورات انا من دفع ولي قال انا ما ثبت حالكو سن عنده ديكو مره
1: ها
0: لا درسه سب ايمان فارس رات عام وعصومامته
1: الله
0: ها ومدرسينهم لبيلهم انتهى اتاك انا طبطوا
1: حطوطه
0: هذا دواء وتحرب هي تحرب هذا فتكرت عليهم في راسه
1: قالوا بيك مين أتوم من الحرب على بدرونات ولا ميسائلات ولا صواريخ كفو بهالبعد
0: الله شو مولي أتوم قلنا سوم درون وصواريخ على منتج تلقى هذه حتى قصدك داقمك
1: هذه
0: مدت حتى هنا دي بحرب سد نعفون أتينا ودي بحرب من دلينا ورب رهان البول وجنيتا يطوش من مدت السرات وزع ديبنا
1: هذه
0: وخلاص هنا محكو وقررت رافهم بلو وصب حديث العرينة أنا قررت رافهم بلو وانت بس أبان
1: دي ما لتصبت على قلك كشمنا اللي بقولك كم بلو
2: كشمنا ليش هاو تحكى لحتى أنا لفو كتبت يا إلا يوم تبقنا دل دي بل هليك عاد سمع ليك باستشهادهم وقفد الفراسة تومرك بتاق التامر أتنسب لك الليك
0: سنة هذه الحرب من وقد سبت ناس حنا وباية سلاح كلاسنا سلاح كلاسنا كلينا
1: خلاص
0: أدل دول الله بس بأدي
1: أيوه
0: وبسونكي
1: أيوه
0: وبأبن
1: نعم
0: بحد قبالة
1: أدي بدي
0: أيوه لبرهان بلاكم تعالكم سلحكم سالكالاسة وربان أساتي عسكري دي شباي إن دي لأي لكم بلا تكرف أيوه
1: خلفت أيوه
0: خلفت أيوه وقال له دي كنت الحزي برهان يا عمكم تعرفونك شيء أك شيء عسكر أوي لبل والبرهانة ذابت وبله وبله ترقص برهانة الأنفو قال طب أيوة تعرف أترفيه
2: كم هذا يمون
1: وأرى شنو بده كله حتى يفك
0: يا جماعة لا شو مجرى دول لا أروح فكرته رشان وعماش ما نفقدوا فقدوا لبدول دولا حالا كنا ننبل أباي إذا سبتوا زينتو حربة فلا لا وجماعتنا قراديت ما سووا ولا عسكرك عتلناه مرهانة وبصره من بقود نجا حلا ما درس الصورت حتى سقراط عاتلو ببك قابي سبل
1: ببك
0: أيوة ببك قابي سبل سقراط عاتلو مرهانة راجو خمسة الخلاصة ما يا أبو حارم
2: بالا أبو قابي
0: كم يدي كم يدي أنا لمون
1: جل جلال كمون
2: استاهل يا خدام حود مريري حلفا كمل نبريك عند نبريك يبا لنا هلا وارد لتيلكها دقمر وسكل حتان دقمر ما راح
1: تقبله أنا مزكف فين لا راشين وقله زي بعد حاجات من كيد دقمر قلنا كيم
0: هذا كيم بل كيم بل كيم بل حدا اللي قوم لي انت قم يسمع طول هو يتعفى
2: يسمع كل راسه لكن ريكا كمين قصبا عنه ما قلوا سمعوت امي رفض لك كليكو حتى مع الله انت بيتنا انت ما تحكى اللي تاريخنا الى بيت لا مدرسه الثورات بس يعني من سولفوسك اخر دلاله امر كلها قلت داقم معلوم قلت داقم ما ناتو كمين وهو شيخ السوق هي انت تعفى وقلوا سمعوته اللي تقبلته بس الذي
0: خيلك باتا يا ريت درسوه قبل عندي كود اللي تاريخ مدرسه الثورات اقلومي كود اقل افريقا باكمل دراسه
2: اقل مولو افريقا حبن وفاش
0: اي والله اي والله
2: دراسه عبي دراسه عبي
0: زين ليك
1: يا انت ميت ليك ما انت تري ليك ولا مي سبحان الله وتعالى ان لا ودع كان يبقى لك في كسرات حتى دي تتكرر يا شيخ السوقي
3: انا هاشم كيف اخبار بيس حكا انا انت هذا من كور دي بكري لهلري نا عليك لهلري قابل له وسغن يعني جقرا بقر اند ودو كاجل سغن بدر هلا قابل له بسعيره سعير بري
1: كتب الله
3: وقلت له هنا هبي لباسنا عقل اند لابسه كا فير دايوم ودا نيوم تقابل رت هذا الشاشه
1: ردوم ولا بشاشات
3: يا هبي قلت له هنا ما لقراشة وحراوية يعني جاردين عند طبا وكند كل عند وده وحمليت له زبر له قراشة عليه قال عفون له اسمه رضا
1: يا شيخ السوق ياك اللي ريكا نا ايدي تلو نا كاميرا تامر لك تكتيكات نايو انت قشيم انت مسلني اذا قل كم لحظو وبالله توم لو دور ايك نفر بجلاله بعد القربات ودوك امر لك ويا حزم من قبينكم قماره كمان لا مسلوكه بلا كليكو بس كل يبدم منهم له
3: يا ري مالي انا لي اي اي بجلاليه وحشمتش ثبت الامر كله تنكفي بدي اقول لك الرجال كراكله حبر حبوشات اقولكم ترى الكهرباء الاسان عندكم قلنا يتنقفكم
1: قلكم يتنقفكم هذا دحن دحن برامج لزمن ما له ويه برنامج حديث مساله دي بيت برنامج نجبنت وهذا هلا

0: وانا وانت ونجات عم كميل بكسوس مدرسه ثورت محاضرات كورس قلها بنات وقلت له كورس الا طرفه من بيت برات بيل
1: انا شيخ السوق تدع عزمون بدلالته وجلاله وديب سميات عزمون محبر دول لما تاكابوا وديب عرى العزمون لبس وشرق لا تهوان ديكون عليك الله جبنت ابي حدار وعم كميل انت تاكبوا قلنا بلا ما قرعصونا له زمن من قال لي اجلي وقلك لا نافع اصلا ركبك احسن برنامج وادلي
0: بركه تدعو وركه مثل الشيك السوق حرك ركوت
1: حرك يلا يلا
0: حرك ركرك
1: ريكا
0: برنامج
1: كوت برنامج راكب اللي
0: ما كاس
2: انا مره ريحه اللي قلت لا مناسبتنا بيت مهره ثورت من تعزمنا
3: الا انا هي حالتك الا اميدي بما ربي سبت علت الا مدرسه ثورت ناينا يا ليت انك تسمعني قدام بعد كرسي امره يا ريت نوسع ريت بوقك
2: ابن ايكو ونايكي والدايتك بزحامنا عايش عبيت الله كافي هالدنيا ولي راكي مسلوم على ايكون ربي جنته ورحمه لها
3: امين جاب جنته ورحمه لها بوم كله
4: ربي جنته ورحمه لها بوم كله امه يلا انا ايكون ارحتهم صبلوا
2: بي
4: اذا صار ما سمعيني لفراسة نوس من كرا والدايتك ومننا مدرسين ومننا وارساماتهم امرت ليك ما شاء الله وتبارك الله قبل يوم هات عداته اذا سمعنا وكيرات الا ما اكتب الهبل بيلو كلها مناسبه من قلنا لبسته
3: انا لاتو حتى عينة عبد الكان اند لبسنا مريلين بقى بس بالليل
2: انا هي صورتنا ينقفل بدي بفلينات قلنا نلبس او هي صورنا الى جنيتنا عايشنا مدرسه الثورات ما يوم نحزن
4: انا لا تمهرق القبيل او ما هي تمهر تنطق محفاش لا بالكتب لا بدي بالوي لا ناشكه
3: بس لحيث تزرك بكي حالته نوس مهرق القبيل سقراتنا تنزيم على التامرة
2: حليب ستي لحيث انت ركبك بدير مهرق القبيل وازم مهرق القبيل لا بدي بالوي اقول نزابي وتلحيسن الله قداميتنا تفاقدنا
4: فايت تفاقد ما تفاقد دات انت لما درع الكتيبيكم
2: وعباي محليات نيلت فنات فنانين اطلب له ترين هالحشاك
3: هلا حالتي يصعد انت قريت هاي بالنا منه
2: هلا عيني بدير تذكر قبل
3: تذكر ذاك بنتي
4: فاقد انت
2: قليتاي من تذكر ودسك النبل
3: بل بل بل بل انت
2: شعبيات طورت استعمار افقرت شعبات نزم ورادي حررت
5: شعبيات طورت استعمار افقرت شعبات نزم ورادي حررت
2: شعبية شعبية اللي تودايا مرار حالة فتا تاريخ ريتريا بيان بعمل الشعبة فتية
5: بيان بعمل الشعبة فتية
2: بيان بعمل الشعبة فتية
4: بيان بعمل
2: بدير شايب مصاق الهديا وحر درق مصات قلت ابديا وحر الشباب مصات قلت حزيا عنتات بس حديبة من ايديا صنا عطرينا وطالينا
5: لا لي لا لي لا لينا لا لي لا لي لا لينا صنا عطرينا وطالينا
2: لا لا الدنيا تقام
4: والله يسراب بكينا بس ادتش قلنا نقبق
2: أزا أنا حدرة قروش دي بدي هي قلبية مودي
4: لا قروش مشكلة يكون أنا نوش حال فاقلك أزا أنا وسلمى أنت قسنا لبل اللي يتنقلوا كن نتزابي
2: كقدوم صعدات تليكن كلنا بس لباسا ندريكن نتزابي يعنا
4: خلاص
2: دحن وعلى دحن وعلى
3: مرحبا حتى يسعد
2: شايك عندك تما قسكن
3: دحن دحن بس تينا كفينا
4: صحايك بسوق عندي دب منينا نعر نوص
2: ما كنت دحن وعلي
6: اللي هو مهلينا الله الله الله الله أذيك سمعين أنت
2: ها
6: فرقت كوسوسات لكن سكاب كلكنا أنا
2: الله قداميتنا تفاقدنا حلاينا يصور

0: ولنا حل عنها أزني أمانة بصدق لحلا كنا سمعكم قلت سسعم وتأكم ولا مين
1: بو بو بو بو إلا قروانات حلكم كي تأسكني كوني سسعك الرأس
0: أبسطة من لبكم تبول عليكم إلا كرنجه روماي وأبسطة روماي ما اللي عرين نحن
1: عايزت نوسا عايزت نوسا أبسطة نبدأ لك اللي يكون يكون كرنكي يكون لا مو براسي حلايته
0: شكرا أبسطة أزا أنا أشن هنا.

0: لا بليك من الاثام يا ميت قبل هيك.
1: اللي يكون اجل ذكرك مناسبة 50 سنتنا يا مدرسة الثورات مهرق القبيل لبدي بالله قولوا قل إذا بحزلك
0: سنة دبي إلا وديكي ام ستل ام الكس هذا دي مداي قل لا تو انا سنة يبكي انا ما انا الا ذكرى الثغرات اللي بدي بفلي لبسكو شلن قل يقول تحفلت
1: ابي ذكرات نايلة مدرسات ونايا في الراس ولادنا تيكون عبنا تحبن بو
0: ايوه بالحقيقة حبن بليده
2: ما الله يسمع عني انا يمين بالله تأمر يا اخي برنامج يقولوا في قوره الليكو برنامج مكاسبو اكود
3: بس كل مكسب اللي انا امانت منا حلم واخر تلم
2: مكسب امان ودمان بس انت يتبع حوان يا حبيبي يا اخي انا قص لك انا حاليا ريكا منادل جند قديم اذا من صور يم قلبنا ندال وناي مدرسه صورت ريكا بزحرا قبل ليكو اذا قلنا سبق جرافيكس يعني عند ادقارم كومو شكلنا كارتيليناتات اند وديكم كطبعوا قلنا عند عبز حكم عبي وانا ايش بنقول وجنيت نعيش يقولون هيبه ونوزعوا ريكات اللي شوارع وتقف سمينار ولا قاعات التدوايح قلتن ازبيو لا قدام هي اذا دي بذكرياتنا هي كيف ثبت يقبول هلا يا ريش تفق اللي شات فوتو اخو
3: ولا الا فكره سنيته انا زاد حق ولا جبت ولا تامر ريكلا ولا تساني قلنا ولا صور ريكا دي فريمات انداتي انا وقلنا زبيو ده
2: بس الا تلام انا عزي عليكو الا صبس ايكوت كاتل لاكي كوكا
3: بس وكلمه لي ابو ريكا صورنا بدينا يا منادلين قداي وانا ترى صور سبت بجو اما شرط نبل بنو وحق ولا امت رب الامر كلا رحم شلت كتاس في منارات وتحفلات دي اللفف ازبوب بنو وانا وانت ريكا ركنا وروت نصبك دي معرض مفتح ولا امد يوم صوت زابمنا
2: ملي ملي الا معرض ولا سمينارات سبو بديبو هنا يخسرنا تقول المشاكل اللي كرينا لصورنا أبي أحضر لكن
3: بس أنتنا ما شرط طفا همري يكون لكن قلنا هرب قلت عم قلنا ركينا ورب دريمنا طرف
4: إريتريا تنسى الاستقلال بعد ما شباب لحلال بعد ما شباب لحلال ولاد إريتريا دهب مثل مرئيها بناديبة ودنقل مرئيها بناديبة ودنقل
5: السلام عليكم
2: يا سلام ارهاب يا مات من فرحه الله ما شاء الله تبارك الله سن الوق عليك يا اخي ولا موراك يا با ملكت من قصصه
5: وركيد اللي لكن يوم عيد مدرسه الثوره سبتو وانا حاويه ولاد مدرسه الثوره سبت علو انا ما يوم عيد جيتو حاويه نوس مسلس الناتهم صورتهم الا
2: ايوه اسكت
5: الا
2: يا سلام يا انت ناس فارس انت يقول ما صورة قديمة تلا صعبت عليك لا اسكسك حلف انت نوصل صوريك ريكا بس ناس قديم انت
5: وكان ابويا كمير كمان مسلم نادلين صورتهم وابويا حمد صورتهم كمان الا اقل حلفة ديبكم
2: حلف
3: سمع سمع ارى انت ريكا ناس فارس ومسنات حايش انت ازاي الصورنا الى منادلين كلهم ده اجار من اوج النهبكات والتزبيوت ودي حتى صورة كلونك فبك ها
5: انا صورنا ولاد مدرسة صورت ومحيربت اقل ازبي منادل بدد دقاهو وبل جلاله سوورين ده ازبيكاك يقول ابلعه سبته دي بالا
2: لا لا لا رايت يتحرك انت يا ليت امر انت لهيك اللي رسم لك حريتان انت بس مو ودم لك التقعات وسمينات والتاكارات حفلات دقسكا قوله وسسع ولا اوالدك اقول بس لك ايوه
5: الا بلا بقى اريتريا تنسى الاستقلال بعد ما شباب لحلال بعد ما شباب لحلال
2: كنا بلو
5: بس خلاص
3: تحفز

0: من دت لا ما دك تجارب قلي ده الحزة لا
1: تمام
0: حنا جنوسنا سورات أمر وحنا نوسنا سورات حنا يلا يا جم
1: يلا
2: كسمع بقى حوين جاي سبوا أنا حاليا أسأل مشكلة الأول مع السلامة
1: لا لا نجات نجات دقيقة دقيقة يا نجات أنت تليك أبريم زودو أنت ليك زين حنا يا أخي زين حنا إن مساعت وأنت جبنت كي وأنا براكي لا أدالي قلنا حنا تلو أملكي كويس
2: لا
1: أيوة
2: فني
1: آه أنت مجنون أنت يا أخي عليك الله مكسي كات أبيكم يا لندا سألت وبي حدار تلفون وبوك أزي سين وجيم قلوا ده وقلنا قلنا مساعت وتبلا وبعدين الله كريم يا أخي
0: أجن مساعت لكن بس أنا من قبي لازم كركعني ده
1: بس قلت أنا ودد بس نجاتكم ما لا بيلكي
0: راح راح راح نيكش نيكش

0: ينجو كل لمواديتك اللي اوال الدمدرس الثورات اقل المصري
1: هذا الميتر فانت شارت بن ولا ميتر
0: اللي تجركي اندفتحك كتجر دقدقا مورون من كسره الحصوب من وديو ومن طلول حجير اندل بسكي حرب اجركي من طليقو واللي انا عيد كل فصل هلا شير هب من تبيلو اكل حد اقل ومسلك بس
1: ارها انت مسلم على الكول ميتر كل اللي من امرك هون
0: انا نوش ندليكو ابن وينه شنكتهم انسبك عنا ومسلم بيب وسلباتي اتلعن لان ابراهيم هي انجيره شورفت ناي وضع عكر وصبحهم ما يحفون وسيتهم ما يحمرون ومن تريهم هنا لقربهم بقرمت بقرمت ملاي بقرمت مثلا انا دمنا ما يساحل ها لا قذف معادن سطع له مثلا
1: واو واو واو انت بس فارس انت السكل يوم يترسعك اهو
0: كيف قلت راسو انا رسعي لك السكل السكل نشيدهم حافظه انا ندرس ونتعلم فتاينا قلنا ليلي من حمام قل ندحن من برونا قلت سنه اكوي عادات نبدي سني قل نبني لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كني تاتلب لا على هتوم
1: واو واو انت بس من نوم انت ابشر
0: ايوه نجو اديك على ابيلكي من تقلون حجير عند لبسكي وانا اقولهم عند مسلكو افو اجن الزهور نجو ولا الثورات لمن نوم ورثت قرمت الا رحمت حرمت
1: ان شاء الله من حاري
0: الريتريات تصاد الاستقلال لبادما شباب وحلالا لبادما شباب وحلالا ولا لينا ولا لينا ولا لينا لا لي السلامة.

0: ديبو قايس احنا عمال ديبو قايس عم هاي
1: أيوة.
0: يا ربي تجمع.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. مرحبا مرحبا كليل. مرحبا يبا. مرحبا مرحبا يا عبد الله يا رئيس نيجي ندرس ونستفيد يكون قبل يومتي
2: هذا. انا يوم قال ارحب وقال داك ما تيجي ليكون ابو الاولاد قال ايش ما تيجي ليكم شيخ السوق وهاشم قسامت بديكم من اسريج تشوفوا قناتو قناتو قناتو بالهم يا اخي قناتو
3: ابيك بيل مو دينا ممكن الدام بده مسلوك حالتي تهلك
0: ما حصل
2: قسامت بدكم انتم سيرقات انتم سوريه وسور وليه وسور ندالنا دي من نفر اورز بيكم من ايام تكاو خبز اللي بيلو انتم كم اورز بيكم دي بس لين انا حقكم كرز
1: يتحدقوا اللي بس مواديتكم انتم اللي مواديتكم انتم سمعوا اسكبلها اورات نفر يعني سوروا بل اجازته كفل الزبه قفل الزبا جريمتكم طيت امر
0: الله لا لا حين يا جماعه الكير بمناسبه عيد 50 سنه مدرسه صورت قدام الامر وكله قال بصح
1: بس
0: كم سلطاري قال صبات ده بينا ديكوني حري انا قروش مسلك مال ساكت انا هواوي انا ما خشيتنا
1: هواوي سمع انت سمعوا سمعوا حوانيت لتبهل الا انتم الوادي يا مهليكم تسمعنا ليك انتم كترك بليكم دول يعني محاجه حتى دي بحاجه حتى تتراقشوا وقول روحكم دي مصيبه تقطوا وقلنا دي مصيبه تكروا ما تقبوا ليكم
3: يا جماعه بس انا يي اسبيكو تاليكم عندكم والله فكرت كمان قال لك السوق تقدم كمان لا حزيكم دو انا بري
1: الله شليك
2: كليكم كليكم حتى انتم قسامت بجيبكم صور ندال اسمع رد ايه وقلت تاريخ الكرن يكون قمش قمش الزبه ها يأزمكم كل رسو قناتهم سليب لكم ليه قناتهم لكم ليه بس قناتهم
1: ايه تمحكم ايه تمحكم ايه تمحكم ايه تحتقكم كل رسو ايه تحتقكم
4: ابي كمل لا بس احسكم حكم لكم ليكم حمليت عنديكم كيتي وادي ما يلوي ازل لا انا بس قومات بيه لسور لاسبياون هلو للجمع ولا تشنطتني هاشم لله هيني كل نسوه سبله ما عرفته هو انت بس
1: ما لا كمل كمل معني يبا الا نجات بالهليت اول بس يعني سنت بي ما انت سنيكي قبل سنيت انت بس ولا فكرت انا اهلي وانا سمعنا ليك يبا لكن سمعنا زي سمعتم سمعوا سمعوا الا الهتات بالهليت ودو متأولي يعني هنا سجنوا تدم نبلكم كانت
0: خالد وديو ليت فرص
3: بس يا جماعه اول سوار ما مشتلش انت تهلا وليت بس اللي تدل
1: سمعوا كما زين كرويه زين صورنا في الراس ووسائل ابقى بي كارتلينا اتفلاين اتوسائل اعلام واتلت فناتا ديب شعب اقلت نشر واقلب صح سنيتو مناتا من بعلو ومن ندخس السجاد إجازة قل تركب وقل سمح قل كهلالو وخصوصا هي خصوصا تاريخ ناي صورت وصور ناي صورت أقل مي ناي أوروت وناي كل أوتن دي قبي ناي حمرتو سامعوا ليكم أزا أنتم لا أولا صور التصحبوا تبلوسو ولا صور اندنس أكومو التلع كانت حادورو سامعوا ليكم ودوامي
3: ودوامي
1: خلاص كمين هذا بس يعني هقول لك بس براتك وراتعك ميفال كيب
2: الحمد لله
1: نعك ما تقصي يا زب الله قصب الله باكي
2: ريحكو وبدتكو
1: قصب الله باكي
2: ريحكو وبدتكو أنا ما لقلي إذا ما أتعرفكو
1: مرحبا
2: هذا سمعوني
1: أها
2: سمينا العبق اللي بسبتو
1: أيو
2: وأنا وراك عزومات قل كل اللي قبس عبد اليب هذا اللي بونا النساتين ديبقوا نيقسو
1: تمام
2: من يلا لحيسو مدرسة الثورة منهج الأدالو ومدرسين ومربيات وراق العربوز
1: أيوة.
2: صرف ديبو يشارك وحوالي سمينات انتم الصور كله جمعوه وابتلولوا تاريخ ندال ثورة وتدرسوا درسوا ولا دي مشاكا يا قبل انا
3: ندرس اتفقنا معا يا جماعة
1: قرمت بس قرمت الا انا تبلها ليك بس تتحيش ولا ميرا سمعنا ليك ايه تاني ثورة يعني تعوتها يا جماعة
2: أيوة.
1: إيه تان صورت تعوتها
2: بالحقيقة
1: أولاد مدرسة صورت لعلو
2: أيوة.
1: ديب قواديش
2: أيوة.
1: ديب حكمنا اتمهرو واتمواصلات واتنظموت شعب ديب كل ما شاء الله وتبارك الله
2: أيوة.
1: تعوتوا واتنصروا تعوتوا
2: واتنصروا
1: أيوة. أيوة. أيوة. مدرسة صورت هي يا جماعة الكير
2: أيوة.
1: اقل نوسة صورتها
2: صورت.
1: عمل ريب اقل ذكرت حم سسنة متأساس مدرسة الصورة
2: أيوة.
1: أيوة.
2: أيوة. أيوة.
1: أيوة.
2: أيوة بس هذا هو وطوق
1: اللي
2: من الحل على حتى حلقة دراس معكم
1: حلق هلا
3: حلق
1: هلا حلق هلا
2: ساحل كلها مثل تانرات قرورة نقوى
1: ما بعيد كرن
4: انت
5: ሳልሳፍዓባጥላታጃብያ ኣብ ክሉ ዓወት ታዕል ኩላ ምስል ሳረራት

من تلفزيون إريتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء نستهلها بالعناوين. فخامة رئيس آيس أفورقي يوضح أن ثروة إريتريا تكمن في تنمية رأس المال البشري بالمعرفة والتعليم والخبرة. دعوة لمزارع حجات إلى اعتماد أساليب زراعية تعزز الإنتاجية. منتخبنا الوطني يحرز ميداليتين في بطولة العالم لألعاب القوى بالدنمارك. بيلاروسيا تنفذ مناورات عسكرية على حدودها مع الاتحاد الأوروبي. الصين تدين دعم واشنطن للفلبين بعد تصادم سفينتين قرب جزر نانشا. وبوتين يؤكد أن لا خط عدواني تجاه الأوروبيين ومستعدون للتعاون. أهلا بكم. أكد فخامة رئيس آيس أفورقي أن قوة إريتريا وثروتها تتمثل في رأس المال البشري الذي يتطور بالمعرفة والتعليم والخبرة العملية، مشددا على أهمية التركيز على تنمية القدرات البشرية لضمان مستقبل آمن وتحقيق أهداف البلاد، وذلك خلال كلمة ألقاها اليوم 20 سبتمبر خلال منتدى أقيم في فندق أسمر بالاس بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة. وأشار الرئيس آيس أفورقي في كلمته إلى أن قوة إريتريا وثروتها البشرية لم تبدأ قبل 50 عاما فحسبه، بل كانت موجودة منذ الفترات السابقة، مؤكدا ضرورة إزالة العقبات التي تعيق الوصول إلى الأهداف المنشودة والعمل بصورة أساسية على تطوير الموارد البشرية باعتبارها عنصرا محوريا في بناء مستقبل آمن. وشارك في المناسبة عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الحكومة والجبهة وقادة القوات المسلحة ورجال الدين إلى جانب المدعوين. من جانبها أشادت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بالقائمين والمنظمين للمناسبة، موضحة أن الاحتفال لا يقتصر على استذكار الماضي، وإنما يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بالعمل العملي من أجل بناء البلاد وتعزيز جودة التعليم للأجيال القادمة. بدوره أوضح مفوض الثقافة والريادة السفير زمد الدخلي أن إحياء الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة أقيمت داخل البلاد وخارجها بمشاركة وطنية واسعة ومن خلال برامج وفعاليات متعددة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس أهمية القرار الذي اتخذ قبل 5 عقود والنتائج التي ترتبت عليه. وفي ورقة قدمها وزير الخارجية عثمان صالح بعنوان الحاجة إلى مدارس رائدة ماذا تعلمنا تجربة مدرسة الثورة، تناول الوزير التجربة التعليمية للمدرسة، موضحا أنه رغم الظروف والتحديات التي رافقت تأسيسها، فإن الالتزام الذي أبدته الجبهة الشعبية إلى جانب تفاني المشرفين والمعلمين أسهم في إعداد جيل من الشباب المؤهلين. كما شهد المنتدى تقديم أوراق بحثية تناولت موضوعات مختلفة من بينها مدرسة الثورة، من أين وإلى أين، والمساواة بين اللغات الإريترية، تعليم اللغة الأم، إلى جانب تجربة التعليم بعد الاستقلال وخطه الاستثماري في التعليم للفترة 2025-2030. وتقام فعاليات الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة تحت شعار ذكرى مجيدة دافع

لبناء الوطن، حيث بدأت الفعاليات على المستوى الوطني في 17 من سبتمبر. أقيم مساء أمس 19 من سبتمبر في سينما روما بأسمر عرض فني احتفالا بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، وذلك تحت شعار ذكرى مجيدة دافع لبناء الوطن. وتضمن البرنامج الذي بث مباشرة على الفضائية الإرترية على مدى نحو ساعتين إعادة تقديم عدد من الأغاني والألحان التي كان قد أداها طلاب مدرسة الثورة وفرقة الورود الحمراء خلال فترة الكفاح المسلح، حيث قدمها هذه المرة طلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة مدبر بأسمرة. كما اشتمل العرض على مسرحيتين بعنوان بهجي توزيع ولك لقيت والديت، إلى جانب مجموعة من القصائد الشعرية باللغتين التيغرينية والتيغريت. دعا مختصون زراعيون مزارعين مديرية حقات إلى التركيز على الأساليب الزراعية التي تسهم في زيادة الإنتاجية، ولا سيما تطبيق برنامج الزراعة المصغرة المربحة والالتزام بالزراعة على خطوط. وجاءت الدعوة خلال جولة ميدانية نظمها في 15 من سبتمبر مسؤولو إدارات الضواحي وخبراء الزراعة وممثلو الزراعيين، بهدف الاطلاع على تجربة أحد المزارعين النموذجيين في قرية عدن السور والوقوف على مستوى الإنتاج الزراعي الذي حققته التجربة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين المزارعين. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد سالم محاراي ومنسق برنامج الزراعة المصغرة المربحة بفرع الزراعة في إقليم عنسبة السيد تسفى برهان حاجوس، أن العمل جاري على تنفيذ البرنامج بصورة كاملة من خلال مزارعين نموذجيين يتم اختيارهم من مختلف القرى، بهدف تمكين المزارعين من تحقيق إنتاجية أفضل من المساحات الزراعية الصغيرة في ظل الظروف المناخية المتغيرة. وأشار المسؤولان إلى أن التجربة الناجحة التي نفذها المزارع النموذجي آدم عثمان في عد نسور أظهرت عمليا إمكانية إنتاج محصول خلال فترة قصيرة من خلال إنبات البذور في المنزل وزراعتها على خطوط، مؤكدين أهمية توسيع نطاق الاستفادة من هذه الطريقة بين المزارعين. من جانبه دعا مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد حامد المزارعين إلى تنويع مصادر الإنتاج إلى جانب النشاط الزراعي، وذلك من خلال تربية النحل والدواجن والأبقار والأغنام والماعز بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مصادر التغذية. كما شدد على أهمية تعزيز الدور وإسهام الخبراء وشركاء العمل في دعم جهود المزارعين وتطوير الأنشطة الزراعية والإنتاجية في المديرية. حقق منتخبنا الوطني إنجازا جديدا في بطولة العالم لألعاب القوى 2026 المقامة في الدنمارك بإحراز ميداليتين ذهبية وبرونزية في سباق 5 كيلومترات على الطريق. وفي السباق الذي أقيم أمس السبت 19 من سبتمبر في العاصمة كوبنهاغن، توج العداء الأولمبي الإرتري داوي السعري بالميدالية الذهبية، فيما أحرز مواطنه العداء سيمون أمانيل الميدالية البرونزية، ليحصد المنتخب الوطني ميداليتين في سباق واحد. وفرد العداءان الارترياني ايقاعا قويا منذ بداية السباق قبل ان يحسم داوي السعر المنافسة في الامتار المئة الاخيرة، متفوقا على العداء النرويجي ياكوب لينهي السباق بزمن قدره 12 دقيقة و56 ثانية، محققا بذلك رقما قياسيا وطنيا جديدا. من جانبه انهى العداء الارتري البالغ من العمر 19 عاما سمونا مان الى السباق في المركز السادس بزمن بلغ 13 دقيقة ليحصل على الميدالية البرونزية. يذكر أن العداء الأولمبي داوي السعري كان قد توج هذا العام بالميدالية الذهبية في سباق 5 كيلومترات ضمن بطولة أفريقيا لألعاب القوى التي استضافتها العاصمة الغانية أكرا. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أجرت بيلاروسيا مناورات عسكرية في الجزء الغربي من أراضيها على حدودها مع الاتحاد الأوروبي، الذي بلغت التوترات بينها وبينه ذروتها، لكنها وصفتها بأنها ذات طابع دفاعي بحت. وأوضحت وزارة الدفاع البيلاروسية أن هذه المناورات التي أجرت هدفت إلى تعزيز قدرة قواتها على حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها من دون أن تشير إلى عدد الجنود المشاركين. وشرحت الوزارة أن التدريبات تركزت على الدفاع عن الحدود والقضاء على مجموعات تخريبية ومكافحة الطائرات المسيرة واستخدامها، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وتجري بيلاروسيا سنويا مناورتين عسكريتين كبيرتين على الأقل بمشاركة الدول الحليفة لها ومن بينها روسيا، إضافة إلى عشرات المناورات المناطقية الصغيرة كتلك التي نفذتها هذا الأسبوع. أدانت الصين بشدة ما وصفته بدعم وتشجيع السفارة الأمريكية في مانيلا لما اعتبرته انتهاكات واستفزازات

الفلبينية في المياه القريبة من شيان بين جياو ضمن جزر نانشا التابعة للصين وفق بيان نشرته السفارة الصينية. ونقل صحيفة جلوبال تايمز الصينية عن السفارة قولها أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني كانت تنفذ عمليات لحماية الحقوق وإنفاذ القانون وفقا للقوانين في المياه القريبة من شيان بين جياو، مشيرة إلى أن السفينة الفلبينية رقم 3015 تجاهلت تحذيرات صينية متكررة من قبل أن تغير مسارها وتسرع بشكل مفاجئ وتعبر بشكل مائل أمام مقدمة سفينة خفر السواحل الصيني، ما أدى إلى وقوع تصادم. وجاء البيان الصيني ردا على منشور سابق للسفير الأمريكي لدى الفلبين لي ليبتون أدان فيه ما وصفته بالتصادم المتعمد من جانب خفر السواحل الصيني مع سفيرة فلبينية قرب شيان جين بيان، مؤكدا أن الولايات المتحدة تشيد بالملازمة الاحترافية المستمرة لحلفائها الفلبينيين في مواجهة ما وصفه بالعمل الخطير والمزعزع للاستقرار. ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز ما جاء فيها. فخامة رئيس أفورقي يوضح أن ثروة إريتريا تكمن في تنمية رأس المال البشري بالمعرفة والتعليم والخبرة. دعوة لمزارعي حقات لاعتماد أساليب زراعية تعزز الإنتاجية. منتخبنا الوطني يحرز ميداليتين في بطولة العالم لألعاب القوى بالدنمارك. بيلاروسيا تنفذ مناورات عسكرية على حدودها مع الاتحاد الأوروبي. الصين تدين دعم واشنطن للفلبين بعد تصادم سفينتين قرب جزر نانشا. وبوتين يؤكد أن لا خطط عدوانية تجاه الأوروبيين ومستعدون للتعاون. هكذا انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن استماع المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

ضمت مدرسة الثورة أطفالاً من كل الأماكن ومن كل القوميات الإريترية، وكان هناك أيضاً أطفال فقدوا أسرهم وهربوا ولجأوا من بيوتهم ومنازلهم جراء المستعمر الإثيوبي وانضموا إلى الجبهة الشعبية.

0: ضمت مدرسة الثورة كل هؤلاء وجمعتهم إلى صف واحد وهدف واحد، وهو تحرير إريتريا وبنائها.
1: عبيت مثورة عبيو تمهرو كاب كله كفال حبرة سبن كاب كله كبابيتار ناي إرترا كلها كوزعي دموزي يوم نيرو حجي عبيت مثورة كاب تشعاتي إمبيرات تمهرو نيرو عبيت مثورة كاب حيمانوت كريستنان إسلمنان زأمنو ولدي زفري قلعو نيرو عبيت مثورة دكتهم أبغنبار دواغو نوبرو تقارلتي نيرو مستي ناي صلعي من كسقاس كابوتا نبوتا وقز نبره من مزبالات ناي سدرابيتات نيرو ابوتاتهم اديتاتهم زولدوهم سلازي ولدهم سانو زختامات ونيرو سلازي بيت مسورا زم كلهم ببين عند حربايتاز نيرو ابزع عباي دستيلنا نسوع عدلنا ويك ابي بيت ناي صورا بيت مرتي ابا تتطيقهم بسيلهم فلي مننت حزن بوصيهم حجي زيو اخي لو امنت مرت بلي زلخي بصنعاتكم وكتو سنونكم نغزو حبوخ قبر بركل اخون كاسي مغبسي انكا خما خاتبكي طيمي خاتبل يشخ وقي ان تبل تخيت كل خاساني يقددك ونياتو شدايو سبز قبر نيرو دا تقيدو خطل حمول لك ابغزو يا خزل خا ايت الحموني خا سلازي امراض يا بلكان سانو تيخا بقر خا تخيد خماتي تودب يقع سلازلو يزلق سلازلو خقبر سلازلو تقبر ننفسها أكل نايت جادلها يتوصل لها سلمتها يتجادلها إلكا حجي إزقول له أتي أتودبت مهارو أتعباي دستت يعفلي من ذهبك نزيد جلس كيوم مرت برن خالصة كسماء حتى خلقة أزيق بديو كيلوه مالتيو
0: واضطرت مدرسة الثورة التحرك من مكان إلى آخر بغض النظر عن كل العوائق بسبب الانسحاب الاستراتيجي للجبهة وملاحقات العدو والمعارك الضارية التي كانت تخوضها الجبهة الشعبية ضد العدو. كما أخذت المدرسة بالتوسع والتطور وفتحت مختلف مدارس الثورة في عدة مناطق وأيضا في مختلف المدن داخل السودان.

0: ሕጂ ከምዚ ክገብሩ ከለዉ ሰብ ንድሕሪ ተመሊሱ መታን ክዝክር ንዝክር ስለ ዘለና 50 ዓመት ብብዙሓት ቦታታት እየን ተንቀሳቂሶም ብጀካተና ቅዲመ ጠቐስክዎን ስሩዕ ትምህርቲ ካብ ቦታ ቦታ እንዳተንቀሳቀስ ዝኸደለን ነበረ ካብ ዜሮ ናብ ብሌቓት ካብኡ ናብ ፋሕ ካብኡ ናብ ቀብረወት ካብኡ ናብ ፈልከት ድሕሪኡ ናብ ቀይሕ መሬት ድሕሪኡ ናብ ገረግር ኣስመራ ድሕሪኡ ናብ ሓሊበት ድሕሪኡ ናብ ሓውልዕ ድሕሪኡ ንገህተብ ድሕሪኡ ንዓየት ድሕሪኡ ንዓይተርባ ድሕሪኡ ንዓራግ ድሕሪኡ ንዓራርብ ከምዚ እናበለ ብብዙሕ ቦታ እዮም ሓሊፎም። ኣብዚ ኩሉ ቦታ ንቀሳቀሱ ከለዉ ትዘገርም ንሓሙሽተ መዓልቲ ዋላ ንድሕሪ ድዕርፊ ኮይኖም ትምህርቲ ይንቀሳ ደኺሙ መፅኡ ሰብ ረፍ ኢሉ ከሎ ትምህርቲ ይካየድ ድሕሪኡ ናብቲ ካልእ ቦታ ትንቀሳቀስ ትምህርቲ ይካየድ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዝነበሮ እዩ እቲ ቤት ሙሰውራ ዝበሃል።
1: من أهم أسس مدرسة الثورة كان التدريس وتعريف الطلاب بمبدأ الاعتماد على الذات وعدم الاتكالية وحب الوطن ومعنى الحرية والاستشهاد من أجل الحرية والصمود والتحدي من أجل تحقيق الأهداف والاستقلال من المستعمر.
0: كالتي كاريكلم فقري هاجر دلوهم قلعو ከምዚ ህልዎም ንምግባር ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ንኣብነት ኣብ ቋንቋ እንግሊዝ፣ ኣብ ቋንቋ ትግሬ፣ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ቋንቋ ንባብ ፅሕፈት ክትምሃር ከለካ ፓራግራፍ ፀሓፍ፣ ቴማ ፀሓፍ ዝበሃል እቲ መብዛሕትኡ ትፅሕፎ ንፍቕሪ ሃገር ዝገልፅ እዮም። ንመስዋእቲ፣ ንስንክልና፣ ንትብዓት፣ ንጅግንነት ዝገልፅ እዮም ኣብኡ ስለ ዝዓበኻ። ስለዚ እቶም ተምሃሮ እዚኦም ፍቕሪ ሃገር፣ ፍቕሪ ስዋኣት፣ ፍቕሪ ስንኩላን ዝደኽብሩ ወይ ከዓ ዝጥምቱ እዮም።
1: كانت الجبهة الشعبية تعلم أن مدرسة الثورة ستكون الأساس المتين للعملية التعليمية في إريتريا عامة، مع أن بدايتها لم تكن سهلة من حيث الإمكانيات والقدرات.

0: وكانت في مواقع محددة فقط. وبفضل الجهود الجبارة التي قام بها المعلمون والمشرفون التربويون أثبتت جدارتها، حيث أن العملية التعليمية في إريتريا لم تتوقف بعد الاستقلال، بل واصلت مباشرة في كل أنحاء الوطن بعد الاستقلال بشهور قليلة.
1: سلازي زابيت مصورازيا كابشن شعتميتين سبعان شدشتنا تحزا نابزي دحرنا صنت كهنا تدليز نبر سرعات تمتي ما بغسي زخونه دا كغرمكي اب ناصنت اب شنت عتبيتن تسع ان حدن اب غنبوت اسمر ام ساعتنا دحر اربعه تورحي ام مسكر ام مولي ارترا سرع بيت مرتي جميلو ازخا بتناي درغز نبر مصحفتي وين ايتيوبيا دا يكونه مبزحتي بتناي بيتم صور ان تقوملي تبازيو اكل حجي زي تامري برهاه تغازل تنحكاسي امول هاجر اب كل بيت مرتخ جمر سلازي تكاريك لميو

0: كان للمناضل الإريتري هدف واحد وموحد عند انضمامه إلى جبهة التحرير الإريترية، وهو النضال من أجل الحرية. ولكن فلسفة الجبهة الشعبية غيرت كل الموازين وحاربت العدو ليس برفع السلاح وحسب، بل بتأسيس مدرسة داخل الثورة وتغيير المناضلين من مقاتلين فقط إلى معلمين ومتعلمين ومسلحين بالعلم والمعرفة، كما أنها وسعت العملية التعليمية من خلال حملة محو الأمية التي أطلقتها في عام 1983 تحت شعار فليتعلم الجميع لتشمل الكبار أيضا.
1: كبدي حق غلغي هذا
2: كلهم تمام مهران
1: بزحت كابوم ما مهران زنوبري يكون وحدات يوم تم زبوز حقن كقادري لهم دمات يوم ما مهران زنوبرين كالي مو يا زنوبرين يوم إذن عليتي ون كقادلاي لهم دمات حجي إذا أتون نقول عيو مهار ومسبلون شوك يوم كينو سنبيدهم يوم تو شوكين معه أب إرترا أب برخاسي قدل الله إلى من مزيو كقادري لهم مزيو كتمرتي الله أب سحيلي لو ما يكون مزيو سلازي كلهم زي أتون كمزة حساب حزم دمزيو بس ما سخاق النتي تمهاري نونو نتي قلعة تحت عدمة أيتي قادل نخا نعا تمهار كتب لخو اللغة نتي قادل لزمتي تحرق ممر دقيقة كتمهري خا كتب لخو اللغة نتان أليتي لأن خون لخ أنا يتان أليتي نتان أليتي كقادلة أب قنبارات أتين بتسأل أخو كاش حايلة نمسا نعي قلعة حس أبي نعي كداون تحس أبي أيتا سنكتي نظام كل عقام زي جبارة ختبلن أزي كبيدي ولا نسونا يتقبلون ثم هراء يتقبلون أتي نهيز باو جنبار كل حساب السفنة عن أزيو حياة زلزخونة كم ذا أم نالو تجيرو أمين نالو خاني دحراء مستي ثم هراء مستحوسة خا فقري أتون كل عقك حدرا جميرة مادي
0: مرت الحملات التعليمية والتوعوية التي كانت تقوم بها الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في المناطق والمدن المحررة

0: التوعية وتعليم الشعب بكثير من التحديات والحروب والعوائق المريرة التي كانت تواجه الثورة، ولكنها فشلت بصمود المناضل والشعب الإريتري في ثورة لا مثيل لها في تاريخ الثورات العالمية.
1: كنذكرهم كلنا وفرق أي حكوب ويكاز شارشة وراد بحال زفجلوا اللقزي حجي عشر سنة نخبر سلمتاينا تا عشر سنة مريتنا عب شارشة وراد بزحات سمعتها سلزة غفلنا سلزي بأخذ قمتي تغلي تودب أمتها يكون تعب نيرو بزحات سمعتها تغفيلو بزح دخان تغيرو إزي أمكينو جانا حمدو خينا قفقوا اللي تودب أب سمانيان سلستن كأني سمانيان كلتن سلزغنتي سلاح تورار تأويج حجيت الزقرم أب تسلاح تورار مستأويجي يزي وفرمت مع هاي منت كأتأويجو كمي يرتود بتحسيبه ولا حجون عيقر مني

0: لعبت مدرسة الثورة دوراً كبيراً جداً داخل الكفاح المسلح بتعليمها عدداً كبيراً من الشباب وتعريفهم عن وطنهم وثقافاتهم، وعملت على تخريج شاب منضبط وكفوء وواع ومتسلح بالعلم والمعرفة. وشارك الكثير من هؤلاء الطلاب في النضال التحرري داخل الجبهات القتالية، كل حسب مجاله ومعرفته، كما أنهم استشهدوا وضحوا بأرواحهم من أجل إريتريا حرة ومستقلة.
1: نتي مسارق نهيز باو سراوي بقطري ببزعة رايديكونا ولا بعينة طول أبر كتو غيرو رايديكونا قد كم زقبر نت مسارق نهيز باو سراوي تسريحوي حجي كم نتاي سرحو نيرم تمهارو بيتم صورات الكني كم تواقعتي كما واقعتي مرحت مالتي كم مرحت مسارق جميركا كم أوبريترات زبوزح أوبريترات تمهارو بيتم صورات أقار حكايم أب إمداد نايبرت مالتي مهندسات ناي هندسة مرحتي مكاين أو جزء أتوا مرحت تانكتات كل التخابتنا بعض عسقالة قطان دلوا تانكتات تسقيلن دلوا تمارو بيت مصورات مرحوني أو جزء بعض جلابو ناي وجزء كم زكبرنا حمد كاتبلي أبو مرحتنا جلابو وجزء أتيوم.
0: انتصرت مدرسة الثورة، وبعد الاستقلال واصل طلابها مسيرتهم الوطنية وشاركوا في بناء

0: وتنمية الوطن والدفاع عن سيادته، ولعبوا دورا هاما جدا داخل المجتمع الإريتري للحفاظ على الثقافة والهوية الوطنية.
1: أبون أب حرشا أم مقعزيا أم مسنع أب عدقن فاينانسن أب هنسا أب غراجات أب إلكترونيكس أب حكمنا أب زينا بروبوغاندان سلزي أب زي أب كفلة تمرتي مام حرام كينوم أبتي ودب أزيوم بهلاو صورات أتيوم أب عوات كيريوم سلزي إذا حجز قبرنا على متأيق حصيريو تنكف تنكف فينا بنا كس إن عزلو تاريخيو يغني اللي سلزي قبر اللي عدنا يكابل

0: اقول لك
1: تمام ماشي يا دكتور
0: تمام
2: كم دولنا قمناك ونوس لما اللي هاتشب الياني يوم حالكي إذن دي بيت حقي كما طب الياني
3: الو حبيبتي ها ميتو مش قاشه متعونات الكي
4: انا يسخو دي تيا من قبي لا ورقه توكاله تبي نقرا
5: ولا جبرتك
4: لا ده قال جبرتك قبل باي مسلسه تو
6: سر بالسكف على كل رصيد قبل لو مو القبال انا نبره كان دي بجا في دمت انا سلمه بالقيس كم انت هاقل لي
4: لا ودي با اللي مقريبه هذا محد انا يفوق قدام لو ودفك يكون انتم من لور على السلككم
7: حبيبتي
8: حمامي دور اسيده ويو حبتنا انت اللي قبل سوي طلقكم قبل كبار راجل ما في

0: بحب امه. انا دي اللي بيت فيها حد هو ان النوش انا بيعمل على بيت الاكل بيني اللي تحتاجين ترحم على لك
1: وي مامايك وحاسين ماما زليت مليني ما سامحين وتعرفيني مين حكيت لك كيف صحتك
0: استنى حكيت هذا من صوري ليش تمشي اطفي لك بودي برودي ترى لي ولا على بالك اي خبر هيك لك ها انا تقول اكم نعمل صواق اللي جيت لسكا ولا بي وقصها
2: مشكلة ابو براح انا داويكن حيت انا اسمي توتي بلا يلا خلاص عزومه كم فطر معلش يا اخي اسوي هادي قوم راح تجي في هذيك المكان

0: مرحبا حالو اخباركم؟
1: الحمد لله
0: عافيتكم. كيف لك حالو؟
1: صحتك؟
0: الحمد لله. بكيت لك مال؟
1: الحمد لله.
0: كيف لك اخبارك؟ عافيتك
1: الحمد لله.
0: ميت بيت من مطفي ريكوكم باقيسكم.
1: انا مدينه قاشعلكم مدينه شو اقدر مشوق سكحري يا ديني ايش بالكم قد مقل كركب وبالمامور يكون
0: بكم.
1: ايوه
0: ها وسب السودان كله بكيت.
1: سلام الحمد لله.
0: وانتم صحتكم عافيتكم
1: الحمد لله.
0: شبهكم ان شاء الله.
1: قروا الحمد لله.
0: الحمد لله
1: الحمد لله. ميتم انت عارف قلت لك على الحمد
0: لله. لا لا لا دحنتم. راح نقيس جبنه بالنسبه جبنه ديليت ليه.

0: مرحبا اهلا لك مرحبا يا سلام اللي ما ابي عبدو ثلاثة سلام يا الو
1: الو سالم
0: مرحبا مرحبا يا عبدو
1: سناتيكم
0: الحمد لله سلامتك وزدي بجاردين لينا
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: انكم ركوبوا يلا مرحبا ابي عبدو
2: سلام ما شاء الله تبارك الله
3: هلو هلو
1: مرحبا السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوى اسمارات عدا سنين نبرو
1: سنيتكم رينا سنيتكم رينا إن شاء الله عبدحنكم وسلامتكم اتعدكم وتسبكم مواجدكم
3: كل أبو نسأل نوش عبو بكيتو ومعيال بسا والده وعم الشيطة عافه الليد مامي
1: ما شاء الله ما شاء الله سنة هلا يا سنة هلا يا وانتا كمان سيكا قبي ساحل جمال دقبت التلب لنا على
4: واو دقبت دقبت من البلوكة نفس لكن
3: قدم من إشماي هلا نفس تشغال لا تعبت لنا حوكا عافية السنة بس الجمال ما تقو جمال دي عيادة قندع كريني وحدني يشدي بوم وأنا ما سفلولوم دي أنا دي بعراتنا عيادة سكب دور روني بس مر روح الشاق علو دان قدو مني هذا ما شاء الله تبارك الله عيادة قندع قروم داووني قروم داووني إن شاء الله كم سل شبهكو ما تقوم إن شاء الله بس
1: هوانا ساكا مثلا هو ساحل كم سينور بربه وسودان لأكيو اللي بتلفوني قال لقبي يكون من قروب إن شاء الله داقم وجه وفتينا إن شاء الله تتعافيه

0: ماذا بك كيف كنا منا؟ أصلاً ما بكي قدر ما اللي أتى، ممكن سمع من الباهات.
1: أنا قلنا نبي لك كيكو بكيكو. ساو مني جاي سو مو متقبل من سمعك وأنا فيش السرعة وتمني. هذا اللي دمنا جماعة خير. أنا وأنت شيء مفيد نقول. لقى هذا كده سو الوقت يعلمنا.
0: ما مشكلة قلي زمنا أنا قرأ حكم النوت. كل ذي بحد يقول.
1: إيه تأخرني جمال. لا بيليك هو دقله. شريعات وما يلي بيليك من قبلين. قروش بلقى تصرف دي. قروش قول لي تغير دامي لي.
0: هذا قروش الحد نهائيا. أدو ده نحو بيلد أول عضو تجيني. هذا اللي زمنا. لا ورقة حد زالكو حج حج لا ورقة نا وكالة تمكينات
1: نايم ورقة وكالة ما أتحزت
0: يا حج والله لا يا منكم ما عفت قبل نتقصوا ده لما تقطس قاعد نفرق له أزا ممكن قبيت أنحونا مقابل اليوم تا لا ورقة تبيني تنا وكالة
1: الحمد لله سمع أتكلم
0: يلا حج كم تيجي لي خلاص
2: لما أنا تقبل قلم تاني
0: لا بعلتها يتأخر مني نعم أنا ما اللي أريد برا فاقرة الليل هذا ممكن أقروش لك بقى أو هي رخصتنا إذا ما نتقلنا أطلق لكم سداونة
2: سداونة؟ نعم دمانتنا 50,000 أمزة وحقها بعلتها وزعتها تتحكم ثم ما مليها

0: Ya
1: salah, ayo.
0: So,
2: حالو اخبارك
3: الحمد لله
2: كبرنا
3: مبسوط
2: سب السودان كله بكيتو
3: كله بكيتو
2: ما شاء الله
3: بس امبر سفر لكم
2: زمان قامني انت
3: يا مرحبا يا مرحبا انت وش انت حدا قرا
2: لا بلا على رانش تري لك
3: مرحبا
2: رانش جاردينا وعدنا
3: ما شاء الله هات بكيتو ما شاء الله
4: دعوه ولا لو
1: خبرنا يا ابوك حالك انت هبك
2: كيف انت مش قلت لك بيتك ابوك
3: هذا درس
2: كنت بطيح
3: هذا درس
4: مرحبا
3: هذا سكر ورقي دمدم كله حكم ورجم من ان شاء الله
2: يا سلام الجرادين كفركم الجرادين كفركم
3: قولوا الحمد لله سالم لا مكان الام فقرات قبي قلت لي لا ما ادري
2: هي ماكينه الم من سردي بقنع مسلكم اللي سمعنا
3: لا لا لا انا ماكينه جمال اسالك اي ليكو لما كانت الم ايش قبل بوليس اعطوني يا بس انا كلمه
2: ها سالم بس لك مو دول مطقم
5: هذا مطقم
2: انا هيك متاكركم مره شغله وعمتها هاجر بشغلات من تريا دي بحالتي ليت ميزه دحنتو
5: خلاص ازق الشاي بك حرن يوم 6 سنين بحرن تكابر خلاص دحنا امس
4: خلاص انا
2: يوم هي ميتو بقرر من هيرره العربيه عمتها هاجر هيك يس
4: ورات عارف صعنا ما قبو قدامي اللي رايهم حب عملها لهم
2: والله مسكين ماكينه قلم تصبطت
3: سنه تصبطت انا وقلمت ماكينات صعنا متلينا اتقدمنا بوليس انحونا هل قلوبهم كم رئينا والناس كاشا كافنا دون هرب مكينة ألم بجبل ناي سبوتو تسطي كب أبل حوت تحانقنا وبزح حوت تحانقنا وبزح فقير النبي هل كم فقير النبي هنا بروح أفكر مكينة نان دحدقنا إننا نشح

0: ونهرب مرح الجمال علينا وألم قديم سال جمال عنيني وفتت مكينة عقبلة ات مكينة تدول عقبلة ليش تبع كات علو كردون ودو كطبطو كشعب لددو واسمراما افقرو مثل توب يكون ديكم
1: حول ولا قوة الا بالله. حالو الا خبر الا قلنا خبر جديد وما يليك يدي سامعامي حنان اللي خبر لي.
0: لا اله الا الله الا من قبي بس كذا مسير صعب تعملو ها انا قدامكم تو يشتر منكم قدامكم سبت قو يشتر منكم الزبي على عندي يكون يتأسل ما بهلاميت
1: دحنت حاله نسترو مش كتر ابو وحري لمكينات مكينات هاجر سبت قاتا هتقلي تامر سطور له لون ديكو بعديكو ومن ربي لي سترت هي من قدام كل راسي تستر.
0: لا اله الا الله الا من قبي بس كذا مسير صعب تعملو ها قدامكم سبت قو ستر منكم الزبي على عندي يكون يتأسل ما بهلاميت
1: دحنت حاله اللي خبر اليوم من سطورو فجر قلت امروته امان من ما ابرئس تكبره بقدر تفجر.
0: لا لا لا لا انا ما يجملكو قدام حس بدنتم سترمكم يا امسلكو لكن قدام يوم ناجي هلا عصير لبو بقي سلا سبحان
1: الله. دحنت حاريت شاغله
0: دحنت
2: اسمعني صديق حسد ربي فتي وقدام انت قل مستروم لي
0: حسيت لك باو امان الخبر سبوح قيفتوه لمن اتخابر لهم اللي نحن
2: حسايا وصرا كل اخباراتي لحزي انت لماكينة تسعون عركا ما افهي رافت على التأمر
0: ما امرك انا ما امرك ماكينة عفيش دم الهواء كما العالتين جدنا ودوتا وحبال بلودت على التأمر اللي نحن
2: اللهم ستر قوام ليكا انت يتأمرهم حنا قد صوم وقرهم نأمر امرك انت يوم تاليك هون
3: يا لطيف كنتم اللي هجيك فدقاقم كوما
2: مسالم اخذنا علينا
0: يا مانوز اخذنا
3: يلا سنطالح لك
2: كيف بقول لك

0: معلش يا ابني، ولو كنت انت ممكن ما جاهز قيس الساوة هسه بطل ما تبصر على ركبة بعد يكوني
1: ده عن مشكلة يا ربون حنا ترينا معنا حري والدي كل دول ولادة ولا عبي من قبي سنة قدام تمس
0: يا ريت عوفيت وقوات عوفيت وقوات انا مثل كنت قيس تدرس وتتعلم يا وفتيك لكن يا تقيا ساوي تقدر انا مو ودايا
1: ده عن مشكلة يا ربون ده حنتي تتهلقيني مقاكي
2: استيك
0: ده حنت ازلم اللي هتكب درت الليك فجر راكي من اصبحت متين فتاقل كتفتيك وتامنك يمكن انا نتيت حدقية سنة ثلاث مرات الليل حكوا التعافية كتعربنا بالياي
2: مين كنت اللي وفيت مدرينا؟
1: لا ما اتطلعت منكم فجر كمان داعوا بلكتها قاية فجر مدرع بالله ومعنى كتار كمان كتار

0: ايه لا مره هو تالي تامرن ولا تيجي الكافيين دي بقى.
1: أبايكا لا يتأمر ولا دي ولا خفكو زيادنا لا تأمر ولا تحزي ولا حاري تدل كهلي
0: ما انت
1: نجات ولا أبوكا
0: نجات
1: حسنا نوز كادا
0: نشيت نشيت ما دحنت دحنت خلاص دحنت الموضوع اللي حروكت حاريت انقمدي ومش كتر ابو

0: انا فجر اقبلكم مسلكي تسمعين وقلنا قاعد من حد يعد بكالك انا ركبها سمعين كل فذابيت درست بدل من درجه قلت تفتح اثناء تترفت بالله الا امي كونين ام اني تقبي ادو تقلي انت
1: سمعين قل اسلك حالتي هاير مره رحيمتها الا رحمتنا يا والدتك نلا بالله
0: يا اخي الا رحمتي كوني الا ام بالله انا حسيت انا اماني كوني
2: يا بكيرات
3: مرحبا
2: امسكن
3: ما شاء الله
2: ما شاء الله العزومه كنت تمت
3: ابا تمت
2: ما شاء الله يا بقى رقاق لا بصحكن
3: لا لا تاكسك من ساعتنا
2: لا لا ماكينات اندهليت
3: لا لا
2: رقاق
3: لا تواب الا مامي راح نجي
2: سبحان الله يا بقى كلنا يا ابو كعب دوت لا لا صبطي انك صبطت بلا كده لا لا صبطت دحن
3: يا ابي عبد
2: صبطي
3: على شكرا بالك
2: ميت حدكني ساره حتى كن ما بينكم فقركم
3: نجي يوم شويه نيت وديت انت سكب حدكنا
2: الله اكبر لا ما بقول له امره ما صايا هي لك بقى
3: لا لا لا لا وجارستو ساكسك بلي
2: دحن بقى دحن ما يا بقى
3: خلاص ابي عبد
2: مرحبا لاله خير اهلا وسهلا مرحبا
0: انت ما تسالين تقول مساكم من انتم دبيلكي
1: انت ناسي كوني كرفينك قروشها بين انا قروشها بين بينكم
0: وي مسكينه نجات حكي مسكينه انتو هاجر عملكن لك فيكن جريمه تعرف نجات انت ذات ادب قديم
1: واقود رهيبه استير مو ديك انا كجريمه ترفعين لي
0: اقلص على هذه امسيتي
1: قاره استير حبت واجهتي اللي يكون انا دي بيت ماسيسون

0: سالوي هذا قلت ميك ابو ما تفتي
1: مرحبا مرحبا حبيبي
0: الا مكفى مرة هذي تودق لا لو عرسك بي ليل الا سكرت ولد ابوك من كك تحلف على بال انت قلت هذا يا بقيم
1: سمعونا حاله انا كل رأس هذا برنامج ذا على بيني ومدرستكم اتممكم حرب الراحه قل ريد
0: مشكلة على بوني ما مشكلة على بوني عند الدرس تودي وحرم مدرستك كما تمك هذا هيك تودي
1: حاله قلت لنا معيلات لنا جمال اتصول ديمكم على او ما تقوم على
0: جمال ايوه عمر حتى اتصول لي
2: معي بس فاجركم خلاص قهوت علينا الله مصبرك يلا
1: على سمعون حال انا فجر ان شاء الله بلاقوحت
3: بلاقوح كفو بدير ده مدرسة تمس مسعى القوزة متحلقة كالي
1: امان كيتي ام والله
4: مدرسة ولا انا اتمن لسع في قريبنا ساني
0: ديناني سن ودا لقيس رب الاسديو بس النايت واجهنا ان يكون سالم ولي انا اما ان شاء الله بس مرق لمسكم
1: ان شاء الله ان شاء الله حالا ان شاء الله وانت ما في قريت كم نساء اكور ايكي تلا انما تسكو اسكت ابيني قد قسم سكيت
3: الله يتلت ابرح البيت
1: عبد حانك وسلامك ايوه امين امين تحاق

0: أس بفرنك من أنا قل سهر حكات إن شاء
1: الله. لا لا حاله أنا سهر حيلة تحزينيني وحده برد الله. أنتم عارفكم أنا نوش أقيس مشكلة الأبون.
0: أنا برد حتى يبيلني لكن أحبابيك يبرز
1: لا لا حن حاله أنا نوش أقيس مشكلة بس عارف أقولكم أنتم.
0: مرحبا.

0: نجات نجات نجات ولا شيء نجوم
1: ما جالسك بلا تسمعكم يكم
0: ملي يا تراكب عليكم تحمم مليت بيلين كفو داي
1: امبر الا من ريانات اللوز من ساوات لترفن بالليل اللي حرد قبل لي سنيته
0: انت سيت مقابلني ابقي هسه ومن

0: فوق ولا تبلك الليل
1: ملي هذا سالي انا تبني لك
0: كل حمام نايم ما تاتوا الحمام بعد تحمم لي
1: يا ويت عرقه ويت تكره الا ولد حمامه بدير تامور كنا انت سوا نقيسة ارض يا دي مودق الحيس انا دي بودا واحد عقد مودق لما بينكم انت ولد قد الجبل ارقم اها كنا انت نقيسة اكان حتى دي مميت دي مبرصاره وكان مبنى
0: كل عقد حسيتك فوق اللي بقى تحزين ليك وقل ما اتحزن ومن ايام نسيت الا فكرتك
1: ولد قد الجبل ارقم

0: γιόλετσα. Το τζο. Γκαμπίνα. Σαφαλούν, δεν δεδερνά. Δεν τγάμε γομάτ σανέτα είμα. Δεν τγάμε έναν αστάπ, πάπου άνι τα αγέ είμα.
1: لا مين الموضع اللي من يوم ينبتدتو من نهر الامتحان ودينا خلاص بشي دورة طبو مليات شو باتلت ودي بكتن باتلت كني وقلكم باتلت خلاص بس الموضع اللي دي بلنا بطره
0: خلاص انت كني ما قل كل حال بديو انت تقام يكا انت هدأك انت حسب كلا تتهاجر كل حال بديو ما تبكيني خلاص خلاص ما عمبايج خلاص نجي ما خلاص خلاص ما تيج بشرة بشرة نجي تبكيني خلاص
2: والله حجر حجي لا هيكون ولا مج عملت ورقاتها بالتكاتة بس
3: والله بقى هاجر سبت فتين وتأمل من نديكو التأسراتنا أشتر من كلوت نوش دي أنا هو الدين على مسلك تحزرني قد جيس بيه وبكيكو دي بمانقا بدلت أزمني سنو وانقو عجبان على
2: طب بزحت عم بيكا
3: لا لا بزح يكون كلا سنة توس
2: كلا سنة توس لكن جمال حوي هاجر موضوعنا يا مكينات وانا إلا وراق حقا أمرت كم كاينا بحنا قد أمرنات وحنا قد تسامحنا يكون
3: إلا أمرت منقا بزاق حسابكو دلتا جالكا قد أتنمتو اسكابا أقولون
2: هيا بينا ميت انتاما ليه كمسي
3: ساكت بيراكات نيوك أمانكات بس مجنو ديت مسلك امرت بنا منجي ارد جن غيرتم بلا حل اذا امر يليك ولا كيف
2: ايوه نصير قد تمبرنا يكون
3: هتاته بس هتا اسكبرنا هذا هاجر بقى هاجر تبلا لينا اذا اكي
2: انا ما اربودي بالله يكون هاجر كالبو اقل نسكب لها الكير

0: طولت قدلها
1: تسكر بديك يتهريسة حزيت من قبته تراك
0: سكر بلاك نتيلكم لكم يتهار بتقبل مدل
1: لا لب جديدة قد تترهميته اذا انت عندك يسكي تقنيته تسكرك اللهم صل على سيدنا

0: سكبلت
1: سكبلتي مثلا انا كم متاخذ اتقلب على
0: طب نص كيتك بيتي جي سندب لك انت سي صبر سانك بس سبحان الله
1: صبر سانك تبلو تحمر اللي بدنا كريت لي حالتها
0: اللي حالت نوس كاريك هدن حقو بدي رنصك حلو سكهل هذا السكاب عندنا الدالي سكابي تكلين
1: انت نوس اللي الله كنت ديما كنت تبلو
0: يا اخي تسكبينا ولا مجلس نقيس كسكب
1: سكب لك خلاص سكب لك سكب فجر نوسي بقى
0: سكب سكب

0: نجيت حبيبي
1: معلش الله يسمعك
2: لا لساعات بدي على الكون يما
0: حرد دكان نسين ولا نسكي
2: ميتو دحنتو
0: دحنتو مسلنا فطرونا دقان
2: ما حد مو جديدات قوم ما تركب انا وانت قوم احنا بدي لي اتمام
0: لا لا حبيبتي قوم احنا بدي ارتم بس لكن مسل قلنا فطر حزيك الا
2: دحن ان شاء الله بنمسكم
1: مع السلامه
2: دحن ان شاء الله
0: تشاو
2: مرحبا
3: ماله تعودتك؟
4: تعودنا سؤالات أعلم من ماله بس أنا السؤال سألناه
3: أتمنى
4: أتمنى الحمد لله

أراي كما يحضركم تمارو أنا خواتكم تمارو فرنا لك أخذ زحجي كوفي لكم وزر لكم تمرتن خنكبل كنسمع مسعينا ما أنت قطقمنا مسعينا ما أنت بروح خون تحقشنا تفشقنا إلى التي تمرتي نوجده سنقاء تحقشكم بنصح أمره نزحج سنقركم نايبيت مشورة تمكرو أبلو بخون كتحدرون بقبر خاء أبهز بخون كسرحلون تصفعي وسن يقولون سلازي نابتي نايلو معلتي أجندة خناتو وجمريان وزم متعطين أي محبر متحققاز سماليان حموشتن كل سراي سماليان حموشتن نزقبر لي أدمي يا مسجن نعاقم كأه وعبئو نزي تمرت خطكاتاتو لبزي بمتنعاقم نعاليتكم

محمد بن صنع افرت وضع ارسل طلاتي صباح نسيتي صباح حلو ابدو تخلو هو تقفى اسمان هبها ሽግሪተ ሓባር ቆኖ ይተኮሲ ባራ ይሰማ ይሰማ ይማ ቀያሕትም ኩናት ሓምላ ማቶት ንቢያንኩም መፍኩሱ ተባዓዚ ባታት ሰራሕቲ ናይ ታሪክ